0: بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد، اللهم صل على

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. عن أبي بكر الصديق أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء

0: موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جرح رجل في من كان قبلكم جراحا فجزع منه، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رق الدم عنه حتى مات. فقال الله عز وجل: عبدي بادرني نفسه، حرمت عليه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس. ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 12 بعد 100.
1: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. الحديث 1201. الحديث 1202. عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص ببذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. فقال سهيل: هات، اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات

0: معصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل. فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. الحديث 1203. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

سورة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي. سورة الملك برواية ورش عن نافع.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ورش عن نافع.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا، بناء الفعل للمجهول. لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعبي البلد صياح، يكره ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا، تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم، بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم، وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله، غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تأكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا قرأ القرآن وجد أن وعود الله عز وجل ووعوده محققة دائما، بل إن زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده واقعة قطعا، بينما توعده يقع أو لا يقع رحمة بالعباد. فإذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لو سألت 1,000,000,000 مسلم: ألا تحب الله ورسوله؟ يقول: بلى. ليس هذا هو الجواب. أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه، لهذا الذي يذوق حلاوة الإيمان، مما سواهما. حينما يتعارض النص الشرعي مع المصلحة، فتضع المصلحة تحت قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي، وأنت تضحي بمصالحك، تضحي بدنياك، تضحي بشهواتك، تضحي برغائبك، تضحي بأقرب الناس إليك. حينما يتعارض الأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة مع مصلحتك المتوهمة القريبة، فتؤثر طاعة الله وطاعة رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على الشيطان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على العدوان. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن، وعلى مصالحنا المتوهمة، وعلى دنيانا العريضة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. هذا هو الإيمان، لأنك موعود بجنة عرضها السماوات والأرض. إنك موعود بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الإيمان. أدق شيء في الحديث عند التعارض: حينما تتعارض مصالحك المتوهمة مع أمر الله وأمر النبي وتؤثر طاعة الله عز وجل، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. وعندئذ دققوا، تخضع لمنظومة قوانين لا تعلمها، قوانين العناية الإلهية. لا يفوتك من الدنيا شيء إن كانت الحكمة كذلك. تنال رضاء الله عز وجل وتنال الدنيا، ولو نلت رضاء الله ولم تنل الدنيا فأنت الرابح الأكبر. العبرة أن تكون في طاعة الله، كفاك على عدوك نصراً أنه في معصيته. البند الثاني أيها الإخوة: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن تحب في الله لا أن تحب مع الله، أن تحب من يحب الله ولو نالك منه الأذى، وأن تبغض من لا يطيع الله ولو نالك منه الخير. هذا الولاء والبراء. الولاء يعني أن تحب، والولاء يعني أن تتبع، والولاء يعني أن تنصر، والولاء يعني أن تكون مع الذي تحب في المصير. لذلك أحد كبار العلماء يقول: هناك حب في الله وحب مع الله. أن تحب رسول الله حب في الله،
لأن الأصل أنك تحب الله، وأن تحب المؤمنين، وأن تحب المساجد، وأن تحب القرآن الكريم، وأن تحب كل ما يمت إلى الدين بصلة، هذا حب في الله، وهو عين التوحيد. وأما أن تحب أهل الدنيا لما عندهم من أموال ولما يتمتعون به من قوة، هذا حب مع الله وهو عين الشرك. فالبند الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والولاء يعني أن تتولى المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء، وأن تتبرأ من المشركين ولو كانوا أغنياء وأقوياء. وكم من المسلمين من يلتصق بأهل الدنيا وهم لا يصلون، يلتصق بهم ينتظر معونتهم أو أن يستمد من قوتهم قوة، هو يفعل فعلاً هو عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، وأن تكون في الأعماق، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا الذي يعبد الله على حرف، ما دامت الأمور تجري كما يريد فهو في طاعة الله، فإذا لم تكن كذلك هو في معصية الله. هذا يعبد الله على حرف، والله سبحانه وتعالى لا بد من أن يمتحنه امتحانا صعبا، ولا بد من أن يفرزه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أيها الإخوة الأحباب، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاثة إذا كانت في المؤمن ذاق حلاوة الإيمان، وإذا ذاق حلاوة الإيمان ازداد تمسكا بالإسلام، ومقاومة للشياطين، ومقاومة للشهوات، ومقاومة للمصالح الضعيفة. أيها الإخوة الأحباب، مصلحتك أن تكون مع الله. إذا آثرت طاعة الله على مصلحتك قد يكافئك الله برضوانه، وأن تكون في الدنيا من المتفوقين. وإن نالك رضوان الله فأنت الرابح الأول. الحديث الثاني، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي من قنع أن الله هو رب العالمين، خالق السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض، واحد لا شريك له، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يكرم ويهين، يصل ويقطع، الأمر بيده. حينما توحد، حينما ترضى أن الله بيده كل شيء تقنع، وحينما تسلم لهذه القناعة، وحينما تكتفي ولا تبحث عن جهة أخرى، وحينما لا تطلب غير الله عز وجل وليا ونصيرا، فقد رضيت بالله ربا. وحينما ترضى بالإسلام دينا، أن هذا المنهج منهج كامل صالح لكل زمان ومكان، يحقق لك أعلى أنواع السعادة، تكتفي بالإسلام ولا تتطلع إلى مناهج أخرى، إلى مناهج مادية مستوردة تشقي الإنسان. ينبغي أن ترضى، أي أنك قانع ومكتفي ولا تتطلع إلى غير الله عز وجل. قانع فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومكتف ولا تنظر إلى جهة أخرى، أي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. إذا ذقت حلاوة الإيمان قويت إرادتك، لا تكفي قناعتك بل تحتاج إلى إرادة قوية، وما يقوي الإرادة كأن تذوق حلاوة الإيمان. والحديث عن حلاوة الإيمان حديث طويل، وفيه عدة نصوص صحيحة، اخترت لكم هذين النصين كي يكونا باعثين لنا جميعا إن شاء الله تعالى على تقوية إيماننا بأن نذوق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول الله عز وجل
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فطرة الله جل جلاله متوافقة مع الدين توافقا تاما، فأنت لمجرد أن تعود إلى الله وأن ترجع إليه وأن تستقيم على أمره وأن تقبل عليه، عدت إلى فطرتك وارتاحت نفسك وتوازنت واستقرت وسعدت وأمنت واطمأنت. ولكن حينما تنطمس الفطرة، الفطرة قد تنطمس، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تحتاج إلى ما يقوي إيمانك. بعد انطماس الفطرة نتحدث عن إيمان ضعيف من نتائجه خلل في الاستقامة، أو إيمان قوي من ثماره تمسك قوي بأحكام الدين. فحينما يضعف الإيمان ينبغي أن تعرف من هو الله. لذلك بث الله في قرآنه ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن خلقه في الآفاق وفي النفس وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فحينما تجهد في التعرف على الله سبحانه وتعالى فضلا عن الفطرة، حينما تتعرف إلى الله من خلال خلقه، لا بد من أن تعود بقناعة عالية جدا أن الله واحد وكامل وموجود، وأن الأمر كله بيده. فحينما ترى أن إيمانك لا يحملك على طاعته فهناك ضعف في إيمانك، لا بد من تقوية إيمانك بالتفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر الله من آياته في خلقه النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عالم وصل إلى نتائج لا تصدق عن حياة النمل، يقول إن النملة يعد من أقدر الحيوانات على التكيف مع ظروف البيئة التي يعيش فيها، ويعمل على تحسين حياته بشكل يبعث على الدهشة، كما أن له علاقات اجتماعية حميمة. تتجسد هذه الحقائق في تعاون النمل في بناء أحياء سكنية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأفراد. الأحياء السكنية التي يبنيها النمل بلا ضجيج وبلا تلوث وبلا تصادم في الحركة تزيد عن 50 مليون نملة. وكر النمل يستوعب ما يزيد عن 50 مليون بلا ضجيج ولا تلوث ولا تصادم ولا مشكلات. نظام النمل الاجتماعي لا يصدق، بل هو من أعلى الأنظمة في الأرض. أيها الإخوة الكرام، حقائق كثيرة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى من الآيات الدالة على عظمته النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل، في تناصح، في تجريب، في زراعة، في بناء مساكن. في نمل يعيش على العمل الدؤوب، وفي نمل يعيش على العدوان والاغتصاب. والحديث عن النمل يطول، ولكن أريد أن تكون هذه الحقيقة ناصعة، إن النظام الاجتماعي الذي يعيشه النمل هو أمر تكويني لا اختيار له فيه، بينما النظام الاجتماعي الذي أمرنا به نحن في الكتاب والسنة هو أمر تكليفي قد نطبق وقد لا نطبق. ولكن
أتمنى على كل منا أن يجول فكره في هذه الآيات التي ذكرها الله في القرآن الكريم والتي تزيد عن 1300 آية، لعله بهذا الخلق المبدع المعجز يشعر أن الله جل جلاله ينبغي أن يطيعه وأن يؤوب إليه وأن يخلص له.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آيات FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم

0: في الآيات السابقة في الحلقة السابقة نهي المؤمن أن يتخذ الأب والأخ أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وفي هذه الآيات يا أخوة يبين الله تبارك وتعالى أن النصر من عند الله، فليس النصر بسبب أب أو أخ أو قريب أو عشيرة، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. ويا أيها المسلمون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة قبل نزول هذه الآيات، ثم لعلكم تذكرون وأنتم على عهد قريب بما سيبين لكم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. تذكرون يوم حنين، وهو يوم قريب ليس بينكم وبينه إلا سنة أو تزيد قليلا. حنين يا أخوة كانت بعد فتح مكة، وكان المسلمون فيها كثيرين. الجيش الذي فتح مكة كان 10,000، وكان هناك 2,000 من الطلقاء، فكان الجيش 12,000. وحينما رأى المسلمون أو بعض المسلمين هذه الكثرة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وبدأت المعركة، وكان الغلبة فيها بادي بدء للمشركين، ولكن أكرم الله تبارك وتعالى المؤمنين وأمر النبي عليه وآله الصلاة والسلام عمه العباس وكان جوهري الصوت أن ينادي بأصحاب الشجرة، وهم الذين بايعوا النبي عليه وآله الصلاة والسلام في غزوة الحديبية بيعة الرضوان، والتي جاء فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقالوا لبيك لبيك واجتمعوا، ونصر الله تبارك وتعالى دينه، وكان النصر وكانت الغنائم وكان السبي كثيرا في تلك المعركة، حتى إن السبي كان 6,000 بين الأطفال والنساء. وخير النبي عليه وآله الصلاة والسلام هؤلاء بعد الهزيمة، خيرهم بين أن يأخذوا الأموال أو يأخذوا السبي، أي النساء والأطفال، فاختاروا السبي النساء والأطفال، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءهم وأطفالهم، وقسم الأموال على المسلمين، وأعطى المؤلفة قلوبهم، حتى إن بعضهم أخذ أكثر من 100 بعير محملة، لأن الغنائم كانت كثيرة في تلك المعركة. يبين الله تبارك وتعالى للمؤمنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وظننتم أنها ستكون سببا في نصركم وغلبتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تنفعكم شيئا من الأشياء، ولم تجدكم ولم تغن عنكم شيئا من الإغناء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هذه الأرض باتساعها وبرحابتها ضاقت عليكم، ووددتم أنكم تغنوا لن تكونوا فيها وددتم أنكم لم يصبكم ما أصابكم ضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وهذا ما حدثنا القرآن الكريم وما سنعرفه في هذه السورة الكريمة عن الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، حيث قال القرآن عنهم: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هناك جاءتهم توبة الله. إذن هؤلاء المسلمون ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما يقول الله لهم: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، انهزمتم، لكن الله أكرمكم ورحمكم حينما أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. ولكن هل الرسول كان بحاجة إلى هذه السكينة؟ نعم يا أخوة، لأن الرسول كان يعيش ألما كثيرا، لحظات من الألم حينما رأى أصحابه قد أصابهم ما أصابهم. والمؤمنون كذلك الذين كانوا مع الرسول كانوا متألمين لما رأوا من إخوانهم، والفارون كذلك كانوا متألمين. إذن الكل كان بحاجة إلى هذه السكينة يا أخوتنا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وهذا ما أكرم الله به تبارك وتعالى عباده. أنزل جنودا لم تروها من الملائكة ليثبتوا المؤمنين وليلقوا في قلوب أعدائهم الرعب، هذا الذي كان. وأنزل جنودا لم تروها، ثم ماذا؟ ليس هذا فحسب، وعذب الذين كفروا. إذن بعد أن ولى المسلمون مدبرين أنزل الله سكينته الطمأنينة على الرسول الذي تألم كثيرا لما رأى من كثير من أصحابه، وعلى المؤمنين الثابتين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى المؤمنين الذين فروا أنزل الله عليهم السكينة والطمأنينة، ثم أنزل كذلك جنودا لم يراها هؤلاء، ثم عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يتوب الله على هؤلاء الذين فروا يوم حنين، ويتوب الله كذلك على هؤلاء المشركين الذين قاتلوا المسلمين إن حسن إسلامهم، لأن الإسلام يجب ما قبله. والله غفور رحيم، إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة من الآيات التي نزلت على النبي عليه وآله الصلاة والسلام من سورة براءة، وبعث النبي عليه وآله الصلاة والسلام سيدنا عليا كرم الله وجهه وعليه السلام، بعثه مع هذه الآيات، وكان منها هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وهذه الآيات حرمت على المشركين أن يطوفوا بعد هذا العام في البيت العتيق أو أن يحجوا ويعتمروا، كما حرمت أن يطوف بالبيت عريان كما كانت عادتهم في الجاهلية. فقال المسلمون: لقد كان حج المشركين إلى هذا البيت أمرا يفيدنا، فكنا نتبايع وإياهم، نبيعهم ونشتري منهم، فنفيد منهم في حياتنا وفي معاشنا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وهذه الآية يا أخوة الكريمة تدل على أمور كثيرة كان فيها اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وسأبين لكم بإيجاز خلاف العلماء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة وما فيها من أحكام. أولا، اختلف العلماء في قوله تعالى إنما المشركون، من المشركون المعنيون بهذه الآية؟ قال كثيرون إن المشركين المعنيين في الآية الكريمة هم غير المسلمين، سواء كانوا كتابيين أم وثنيين. وذهب آخرون إلى أن المشركين الذين عنوا في هذه الآية هم الوثنيون، لأن سياق الآيات يتحدث عنهم. إذن إنما المشركون نجس، المشركون هم الوثنيون كما يقول بعض العلماء. ثم قال تعالى إنما المشركون نجس، ولقد أجمع جمهور المسلمين إلا قليلا على أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية، لأن الإنسان لا ينجس حيا أو ميتا. وقال الله تبارك وتعالى: وصدق الله فيما يقول، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريم هذا الإنسان أنه يظل طاهرا في حياته وموته. فالنجاسة إذن هي نجاسة معنوية، لأنهم لا يتورعون عن بعض الأشياء التي يجب أن يتطهروا منها كالجنابة وغيرها. إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ذهب كثير من المسلم من العلماء إلى أن المشركين لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام، وقالوا يقاس على المسجد الحرام غيره من المساجد كالمسجد النبوي وغيره. وذهب آخرون إلى أن المنهي عنه دخول المسجد الحرام وحده. وذهب بعض الأئمة إلى أن المنهي عنه الحج والعمرة، وهذا يتصل بالمشركين. إذن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا الذين لا يقربوا المسجد الحرام هم المشركون وثنيون أو كتابيون. وقال آخرون الوثنيون وحدهم، وقالوا يقاس على المسجد الحرام غيره. ولكن بعض الأئمة ذهب إلى أن المحرم عليهم المسجد الحرام لا من حيث الدخول، وإنما من حيث الحج والعمرة. وهذا يا أخوة يدلنا على هذا الاجتهاد في فهم الكتاب العزيز. وباب الاجتهاد لا يمكن أن يغلق أبدا ولا يمكن أن يقفل أبدا. وهنا أذكر الإخوة أنه إذا كانت هناك آية كريمة واختلف المفسرون فيها، وكان كل منهم له وجهة نظر لا تتعارض مع نص الآية وسياقها أو ما ورد فيها من أحاديث صحيحة، فإن هذه الأقوال كلها يمكن أن تقبل في تفسير الآية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، وهذا العام يا أخوة كان هو العام التاسع للهجرة بعد فتح مكة بسنة، إن خفتم عيلة أي إن خفتم فقرا لعدم وجود المشركين الذين كنتم تتبايعون معهم تبيعونهم وتشترون منهم، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وعد من الله تبارك وتعالى أن يغني المسلمين وأن يعوضهم خيرا كثيرا من وجود المشركين في مكة المكرمة، وقد صدق الله وعده، فعوض المسلمين خيرا كثيرا واستغنوا عما كانوا يأخذونه من المشركين بيعا وشراء. وصدق الله العظيم، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقوله إن شاء إنما هو للتبرك ولتعليم المسلم الآداب أن لا يقول شيئا إلا ويقرنه بالمشيئة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، يصلح دينكم ودنياكم، يصلح كل ما تحتاجون إليه، حكيم. إنما الأعمال كلها ناتجة وناشئة عن حكمته تبارك وتعالى. وصدق الله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم توجه الآيات الكريمات وتتوجه الآيات الكريمات بعد الحديث عن الوثنيين والمشركين إلى الحديث عن الكتابيين، كما سنرى ذلك إن شاء الله، والله تبارك وتعالى يهدينا سواء السبيل، والله تبارك وتعالى يجزي نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه، من أضعف فيروس كورونا ولا غيره سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح، يكره ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو

0: تعر أمام العالم، وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله، غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تأكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي مريم وطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعالى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي مريم وطه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
4: شنطة مدرسة.

0: اسم له تاريخ. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط مع كل باكج.

0: الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي أدوسيات التأسيس مجانا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com. 0777-34-74-24.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
4: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
5: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها أو نوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك. راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده. خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص. التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.
2: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم 2 من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
5: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث فيها عن سيرة هذه الأمة التي تبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في نهاية يوم 17 من رمضان من العام الثاني للهجرة، انتصر المسلمون في بدر وانتشر الخبر ووصل إلى كل مكان أن المسلمين انتصروا في بدر. طبعا قريش لما وصلهم الخبر بشكل مفزع، أن واحد منهم وصل يعني بيقولوا له ماذا حدث، ما وراء، كلهم هربوا، فقال قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. فصفوان بن أمية بيقول له اسألوه عني، هذا مجنون، اسألوه عني. فقالوا ماذا فعل صفوان بن أمية؟ قال له أيوه جالس هناك، ولكني رأيت أباه وأخاه حين قتل. فمنعت قريش النحيب على قتلاها لأنه يعني سخطا وغضبا على ما حدث. أما في المدينة فكان الخبر قد وصل إلى المدينة على يد زيد بن حارثة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ناقته القصواء ويذهب إلى المدينة. في المدينة كان اليهود والمشركون اللي لسه مش على الإسلام، اللي هم اللي بدهم يصيروا بعد هيك المنافقين، كانوا يشيعون أن مدام قريش، طبعا وصلت أخبار أنه قريش طلعت وأنه صار لقاء وأن إلى آخره، فكانوا يشيعون أن المسلمين هزموا هزيمة نكراء. وبالتالي أول ما شافوا من بعيد ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها زيد، واحد منهم صار يقول انظروا والله لقد قتل محمد وهذا زيد على ناقته هربان جاي هون لا يدري ما يقول. فأول ما وصل قال لهم نصر الله نبيه وقتل صناديد قريش وقتلوا جميعا وإلى آخره. فالمسلمون انتشر بينهم الفرح والتكبير والتهليل، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا منصورا صلى الله عليه وسلم، ويقبل إليه المسلمون يعني يهنئونه بذلك. وسيد بن حضير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله والله إن ظننت إنها لقافلة القافلة فقط، ولو علمت أن الله يجمع بينك وبين عدوك ما تخلفت عنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. أما المشركون الذين كانوا بالمدينة بقيادة عبد الله بن أبي بن أبي سلول فقد أعلنوا إسلامهم بعد هذه الغزوة. طبعا في بعض الناس المشركين أعلنوا إسلامهم حقا، لكن عبد الله بن أبي بن أبي سلول أعلن إسلامه نفاقا. من هنا ظهرت حركة النفاق. يعني حركة النفاق ما كانتش موجودة قبل غزوة بدر، مش مثل ما بيظن بعض الناس بتصورها بعض الأفلام والتلفزيون، لا لا لا، أعلنوا فعليا بعد غزوة بدر إنه هذه قصة طولة. هم كانوا يظنون إنه بمجرد ما يصير قتال سينتهي دينه إلى الأبد، ولكن اكتشفوا أنه الآن لا، القصة مطولة كثير، وبالتالي أعلنوا إسلامهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود، قبائل اليهود فعل العكس تماما، أعلنت عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت بنو قينقاع بالذات بدأوا يشيعون الشغب في المدينة بعد انتصار المسلمين في غزوة أحد. ليه؟ هم بالنهاية كانوا يظنون إنه النبي صلى الله عليه وسلم خلص يعني أموره يعني رح تنتهي بمجرد ما يصير مشكلة، بمجرد ما يصير حرب بينه وبين قريش خلاص ينتهي أمره. ولذلك في البداية سكتوا عنه صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا إنه يعملوا شيء، لأنهم بالنهاية هم ما بيحبوش يدخلوا بمشاكل مباشرة، هم بيحبوا غيرهم يشتغل. يعني كانوا هم مشغلين الأوس والخزرج بعض في حرب بعاث وما قبلها من القتال، يعني كان اللي بيمول هذا الطرف وهذا الطرف هم اليهود. لكن الآن الوضع مختلف، الآن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، وبالتالي تبين لهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصعب مما كانوا يتخيلون، وأن قريشا لم تستطع أن تنتصر عليه، وبالتالي لن تتمكن من الانتصار عليه بسرعة. ولذلك بدأوا يثيرون الشغب، وكان أول من أثار الشغب ونقض عهد المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. اشمعنا بني قينقاع؟ بنو قينقاع على فكرة هم أقرب اليهود إلى المدينة، كانوا يسكنون في داخل المدينة. بنو قريظة وبنو النضير كانوا ساكنين أبعد شوي، يعني بنو قريظة كانوا على أطراف المدينة، وبنو النضير كانوا في منطقة العالية تقريبا، يعني بعاد في قريب من مزارع النخل. لكن بنو قينقاع كانوا قريبين جدا جدا في المدينة نفسها، ومش بس هيك، كانوا يعني سوقهم كان هو سوق المدينة. فهم أكثر ناس تأثروا فعليا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الناحية الاقتصادية. ليش هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمجرد ما وصل المدينة أمر في الناحية الغربية بأن يبنى هناك سوق المسلمين، فبني سوق للمسلمين، هم كانوا سوقهم في ناحية الشرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عمل السوق في ناحية الغرب، وبالتالي المسلمون اللي هم أغلبية أهل المدينة صاروا يتاجرون في سوقهم، وبالتالي بضاعة بني قينقاع صارت تتعب يعني صاروا يتبهدلوا فانضربوا في تجارتهم، ولذلك كانوا أكثر اليهود حقدا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أول من يعني أثار الشغب في المدينة، فبدأوا يثيرون الشغب هنا وهناك، وأحيانا يتعرضوا لمشاكل، وكل شوي يوصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم من والله يهود بني قينقاع عملوا مشكلة في المكان الفلاني بينهم وبين واحد من المسلمين، وصارت طوشة إلى آخره، صارت مشكلة، صارت قتال إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع اليهود في سوق بني قينقاع تحديدا، هذول الناس أمر بجمعهم. طبعا إحنا الآن في شهر شوال، يعني بعد عودته رمضان، فعليا كان 17 رمضان يوم غزوة بدر، إحنا الآن نتكلم عن آخر رمضان بداية شوال، يعني بدأ الأمر يشتد على المسلمين في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود في أو يهود بني قينقاع في سوقهم، وحذرهم وقال لهم يعني يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فمباشرة طلعوا له وصاروا يقولوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، هذا ولا قريش معرف مصر القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال له خلاص. ليه؟ لأنه يريد أن يحافظ على السلم الأهلي، ما بده تصير مشكلة داخلية. لكن فعليا الذي حدث أن بني قينقاع وصل الأمر بهم إلى الاعتداء بالقتل على المسلمين والاعتداء على أعراض المسلمين. فالقصة مشهورة فعليا، رواها عدد من الرواة، أن امرأة من الأنصار جاءت إلى سوق بني قينقاع، يعني مهما كان سوق المسلمين كانوا تجارة نعم، لكن بني قينقاع كان عندهم الصياغة، يعني أهل الذهب فعليا، هم كانوا يصنعون الذهب ويصيغونه. فذهبت يعني إلى صائغ، جلست عنده وهي تتحدث، يعني قالت له بدي أعمل كذا، فقال أجلسي عبين ما يشتغلها شغلها، صائغ ذهب. فقال لها بعض اليهود في المحل يعني اكشفي لنا وجهك، اكشفي لنا حالك، صاروا يعني يتعاملون معها بين قوسين، يعني كما نسميه اليوم التحرش. فأبت عليهم، فواحد منهم إجا لطرف ثوبها من الخلف وهي جالسة، عقده بخمارها، يعني مباشرة طرف الثوب عقده مع يعني مع طرف خمارها، فلما قامت انكشفت، فصاروا يضحكون وصارت تصرخ ومسلمين يا مسلمين يا مسلمين وإسلاما. فسمعها رجل مسلم في الخلف في الخارج، فلما دخل فرأى هذا المشهد فقام فورا وضرب الصائغ بخنجر وقتله، فثاروا على هذا المسلم وقتلوه، فوقع الشر بينهم وبين المسلمين. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتدوا على عرض امرأة مسلمة تحرشوا بها، ثم قتلوا رجلا دافع عنها، وبالتالي صار الأمر الآن يستدعي القتال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز، فتجهزوا وسار إليهم بجيش، أعطاه اللواء فعليا، وحاصرهم حصارا شديدا في منتصف شهر شوال، كان هذا الكلام يعني تقريبا نص شهر شوال الأخير حتى نهاية شوال بداية ذي القعدة، وكان حصاره شديدا لهم. فلما يعني تعبوا وخافوا ارتعبوا ما فيش حدا يعني يجيهم، قالوا نستسلم ننزل على رأيك ما عندنا مشكلة. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بده الآن يقرر ماذا سيفعل معهم، أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المقاتلين كتفوهم خلينا نشوف إيش بدنا نعمل معهم. وهو يقول بذلك إذا بعبد الله بن أبي بن أبي سلول اللي هو مين، اللي هو رأس المنافقين، لاحظوا كان مشركا قبل أيام، الآن جديد أسلم بعد غزوة أو أعلن إسلامه وتظاهر بالإسلام بعد غزوة بدر، فبالتالي لساته جديد. فقام وأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أحسن في موالي، هذولا موالي، هذولا حلفائي كانوا من زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعد عنه، بدير وجهه عنه، فوضع يده في داخل قميص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسلني، ويحك أرسلني. فهذا الرجل قال له أبدا لا أتركك، هؤلاء أبدا حتى تحكو حتى تحسن في موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الرجل لساته مسلم جديد يعامله على خير، فقال طيب خلاص نعفو عنهم ولكن لا يجاورونني في المدينة. هذول أخلوا بعقد المواطنة في داخل المدينة، عقد المواطنة واضح في صحيفة المدينة، هؤلاء أخلوا به فلا يجاوروننا فيها ويخرجون. فخرجوا جميعا إلى أذرعات، أذرعات اللي هي درعة في سوريا، وهلك أغلبهم في الطريق وانتهى وجودهم فعليا في المنطقة. وبالتالي خرج ثلث اليهود الموجودون في المدينة منها بسبب نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تنتهي غزوة بني قينقاع ويبدأ التحضير فعليا للحدث الكبير الذي سيحصل قريبا في السنة الثالثة. احنا الآن في ذي القعدة آخر السنة، خلال ذي القعدة من ذي القعدة حتى شوال القادم يعني سنة كاملة يكون هناك تجهيز كامل كبير جدا لحدث عظيم اسمه غزوة أحد. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
8: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
9: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا، دناء الفعل للمجهول. لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخوان، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره، بيصيح، بيعبي البلد صياح، يكره ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد. نقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا، تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله. غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب، بقول لك تأكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

فرعها في السماء. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إذا كان من جهة يمكن أن تجبر الإنسان على شيء فهو الله عز وجل، لأن الأمر كله بيده، ولأن أمره كن فيكون. ومع ذلك شاءت حكمة الله أن يكون الإنسان مخيراً، فقال تعالى: لا إكراه في الدين، لأن الله لا يريدنا أن نأتيه مقهورين، يريدنا أن نأتيه محبين، يريدنا أن نأتيه بمبادرة منا، يريدنا أن نأتيه باختيار منا. فلذلك لا إكراه في الدين. وأنبياء الله ورسله لم يجبروا أحدا. يقول الله عز وجل يخاطب نبيه: ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بجبار، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل وجهة هو موليها. هو تعود على الإنسان قطعا، لأننا لو أعدناها على الله جل جلاله لا معنى لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ما دام الله يأمرنا أن نستبق الخيرات، إذن وجهتنا بأيدينا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الإنسان ما دام قلبه ينبض، ما دام سمح الله له أن يعيش يومه فهو مخير، والاختيار فرصة لا تقدر بثمن. ليختار الصح، ليختار الحق، ليختار الصواب، ليختار الخير، ليختار معرفة الله عز وجل، ليختار العمل الصالح، ليختار الصدق والأمانة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هذه النعمة العظمى، نعمة أن الله أمد في عمرك ومنحك حرية الاختيار، ليست هذه النعمة مستمرة إلى ما شاء الله. أينما تكونوا، في أي مكان كنتم، بل في أي مكانة أنتم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نحن الآن ما دمنا أحياء نتمتع بنعمة لا تقدر بثمن. هذه النعمة نعمة الاختيار. لك أن تختار التوبة، لك أن تختار الإنابة، لك أن تختار الطاعة، لك أن تختار العمل الصالح، لك أن تختار أن تكفر عما مضى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لذلك إذا كانت مهمة الأنبياء العظام التبليغ فقط، فمن باب أولى أن مهمة العلماء لا تزيد عن التبيين. تنتهي مهمة الدعاة إلى الله في التبيين، والإنسان مخير ويدفع ثمن اختياره. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون عملكم المنحرف الذي أنتم عليه سبب دخولكم الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وحينما يتفضل الله على إنسان فيسمعه الحق، هذه نعمة لا تقدر بثمن، بل هي بشارة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. أيها الإخوة، هذه مقدمة، لكن صلب الموضوع أن هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين، وهو في تقديري والله أخطر من غزو آخر، هذا الغزو الثقافي الذي أصاب المسلمين هو أخطر من الغزو العسكري. ذلك لأنهم كانوا فيما مضى يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن
بخبث ما بعده خبث، يجبروننا بالقوة الناعمة المرأة على أن نريد ما يريدون، على أن نريد ما يريدون. فهذا الغزو الثقافي الذي جاءنا من الشرق والغرب، بحيث تحولت كثير من بيوت المسلمين إلى مرتع مفتوح لدعاة الكفر والإلحاد ودعاة الشر والفساد، وزاد تعلق الناس بهذه الثقافة المرئية المصورة التي أتتنا من بلاد بعيدة، حتى أنها دخلت في تنظيم أوقاتنا وتنظيم حياتنا وتربية أفكارنا وتغيير معتقداتنا وتوجيه صغارنا. وقد يطول زمن الجلوس في بعض البيوت أمام هذا الغزو الثقافي الذي أتانا من بلاد بعيدة شرقاً وغرباً إلى ساعات طويلة، لو جمعت في عمر الإنسان لكانت عقوداً من السنين. وهكذا يفقد الناس ما هو أغلى من الذهب والفضة، ما هو أكثر فائدة وأعظم أثراً من أي شيء، إنه الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. المال أيها الإخوة يعوض، والمال يستثمر، والمال ينمى، ولكن الوقت لا يعوض ولا يستثمر ولا ينمى. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لكنك كلما تحدثت عن هذا الغزو الثقافي الذي يعرض على الشاشات من بلاد بعيدة شرقاً وغرباً، فاجأك المستمع بهذا السؤال: ما البديل؟ أيها الإخوة، البدائل لهذا الوقت الثمين الذي يمضيه معظم الناس بشكل سلبي، بشكل تلق، بشكل خامد، بشكل غير فاعل، كأن الإنسان ألغى وجوده في الحياة، وكأن الإنسان نسي مهمته ونسي هدفه ونسي الأمانة التي حمله الله إياها، ونسي أن الدنيا زائلة وأن هناك حياة أبدية باقية، ونسي أن السعادة الحق في طاعة الله. أيها الإخوة، ما البديل؟ هناك ألف بديل وبديل، ولكن إذا أردت، هناك ألف بديل وبديل. أما إن لم ترد، ليس في الأرض قوة يمكن أن تقنعك بالبديل. إن ألفت ما أنت عليه وعطلت التفكير بالمستقبل ونسيت مغادرة الدنيا ونسيت ساعة الفراق ونسيت وحشة القبر ونسيت الحساب الدقيق ونسيت خسران الآخرة، ليس في الأرض من جهة مهما أوتيت من الحجة أن تقنعك بالبديل. هناك ألف بديل وبديل. من هذه الألف أن تحقق التقوى في نفسك وفي أبنائك، وعندها تسعد النفس البشرية بلقاء الله. في مجال الإيمان سعادة لا يمكن أن ترقى إليها كل متع الأرض. لو طالعت الجمال بأبهى صوره، جمال الطبيعة وجمال المرأة، لو تابعت كل لذائذ الطعام والشراب، في القلب فراغ لا يملأه إلا الاتصال بالله، لا تملأه إلا السكينة، لا يملأه بمصطلحات العديدين إلا التجلي، أن يتجلى الله على قلبك، أن يملأها رضاً وسعادة وطمأنينة واستقراراً ورضاً بقضاء الله وقدره. أيها الإخوة الكرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ليس ثمن الجنة تافهاً، ليس ثمن الجنة مبلغاً خسيساً،
بل ثمن الجنة باهظ، لكن النتائج لا يمكن أن تقدر بثمن. أيها الإخوة، الحرص على العبادة وبخاصة الصلاة في أوقاتها، والإكثار من النوافل، نوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وقراءة قرآن، هذا الذي شغل بالصلاة وبتلاوة القرآن وبمذاكرة العلم كيف يحس بالفراغ؟ كان بعض الصالحين يمشي في الطريق فرأى مقهى يلعب فيه بالنرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. تحري أوقات الإجابة للدعاء والتضرع، فإن الذي يستغرق في متع الشاشة يحجب عن الله عز وجل وتغدو حياته جحيماً لا يطاق. يجب أن تعرف فتاوى العلماء الصادقين الورعين المخلصين في حكم هذا الجلوس الطويل وراء هذه الشاشات لمتابعة المسلسلات، وما يعرض فيها من فتن، وكيف تغرس العقيدة الزائفة، وكيف يفرغ الدين من مضمونه، وكيف تغدو الحياة هم كل إنسان، وكيف أن الآخرة يعتم عليها تماماً. أيها الإخوة الكرام، حينما تتعرف على فتاوى العلماء الصادقين في حكم هذه المتابعة وهذا الهبوط، يمكن أن تكون هذه الفتاوى معيناً لك على توبتك وطاعتك لله عز وجل. حينما تقرأ أخطار العكوف على هذه الشاشات، الأخطار الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، حينما تقرأ الأخطار ينبغي أن تراجع حساباتك. أيها الإخوة الكرام، أين الواجبات الاجتماعية؟ أين صلة الرحم؟ أين بر الوالدين؟ أين تفقد الأرامل والمساكين؟ أين إعانة أصحاب الحوائج والمحتاجين؟ هذه الأعمال الصالحة التي ترقى بها إلى الله ألغيت جملة وتفصيلا، لأنه لا وقت لدى الإنسان المعاصر إلا أن يكون وعاء يتلقى هذه المياه الآسنة. أيها الإخوة، الاشتغال بطلب العلم وحث أهل البيت على زيادة معلوماتهم الشرعية، أين يكون هذا؟ أين الوقت المخصص له؟ احتلت متابعة المسلسلات كل الأوقات، ولم يبق وقت لينصح أب ابنه، ولم يبق وقت لتعاتب زوجة زوجها، ولم يبق وقت لقراءة مقالة نافعة، ولم يبق وقت لمتابعة موضوع علمي مثير. أيها الإخوة الكرام، كيف يربط الأبناء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم حب نبيكم وحب أهله وتلاوة القرآن؟ أين وقت هذا؟ أيها الإخوة الكرام، ما البديل؟ ينبغي أن تضع برنامجاً لدروس يومية منتظمة بجدول ثابت لحفظ آيات من كتاب الله ولتدبرها ولفهمها. ولو رتب أحدنا وقتاً لمطالعة كتاب الله وتلاوته وتدبر آياته والعمل بها، لكان في هذا غنية عن كل شيء آخر. هل هناك في كل بيت مكتبة فيها كتب قيمة، فيها كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السيرة وكتب الفقه؟ هل ألف أفراد الأسرة أن يأخذوا كتاباً ليطالعوه؟ أم أن الأسرة بأكملها تقبع كالتماثيل أمام الشاشة؟ هل في البيت مكتبة إسلامية ولو أنها متواضعة؟ هل يقوم الأب من مكانه ليمسك بكتاب ويعلم أولاده كيف يراجع هذا البحث في المكتبة؟ أيها الإخوة الكرام، الاهتمام بإيجاد مكتبة في البيت إسلامية تعد مرجعاً
لأفراد الأسرة إن في السنة الشريفة الصحيحة أو في سيرة النبي أو في الأحكام الفقهية أو في تفسير القرآن أو في العقيدة، هذا واجب كل مسلم. والله الذي لا إله إلا هو يمكن أن تجد ألف بديل وبديل، ويمكن أن تستغرق هذه البدائل كل الوقت وتشعر برغبة ملحة في متابعة العلم. أيها الإخوة الكرام، وهذا الحاسوب الذي هو نتاج هذا العصر يمكن أن يوظف في الحق بشكل لا يصدق، بشكل لا يصدق. وهذا بديل أيضاً عن متابعة المسلسلات ومتابعة المهرجين والمهرجات. أيها الإخوة الكرام، إدارة الوقت لا يحسنها إلا قلة قليلة، لأنك وقت، لأن رأس مالك هو الوقت، لأن أثمن شيء تملكه هو الوقت. من منا يدير الوقت؟ من منا يضع هدفاً ويمشي نحوه؟ من منا يرسم هدفاً ويحققه؟ من منا يحاسب نفسه على ساعة مضت لم يذكر الله فيها؟ من منا يستغل كل دقائق حياته؟ ألم يقسم الله جل في علاه بعمر النبي فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ إن أردت أن تأخذ مثلاً آخر، هؤلاء العلماء الكبار الذين تركوا مئات الكتب، متى طلبوا العلم؟ ومتى ألفوا؟ ومتى كتبوا؟ ومتى نقحوا؟ لأن الله بارك لهم في وقتهم، لأنهم عرفوا قيمة الوقت وأقبلوا على الله عز وجل، فبارك الله لهم في وقتهم. أيها الإخوة الكرام، ما الذي يمنع أن يكون البديل أن تأخذ أهلك إن أمكنك إلى مكان طبيعي فيه الطبيعة الجميلة وفيه الهواء النقي، وأن تبتعد عن الناس المتفلتين، وأن يستمتع الأهل بوجودك معهم وبوجودهم معك؟ هذا أيضا من البدائل، أن تخرج إلى مكان جميل، هذه الطبيعة الجميلة التي حبان الله بها. يمكن أن تستخدم سيارة أجرة، ليس شرطا أن تمتلك سيارة، اجعل في برنامجك أن تأخذ أهلك من حين إلى آخر إلى مكان جميل، وأن تحدثهم وأن تستمع إليهم وأن تلاطفهم. قيادة الأسرة فن أيها الإخوة. أيها الإخوة الكرام، ولماذا ننسى الرياضة؟ لما لا يكون هناك برنامج رياضي لأفراد الأسرة كي تصح الأجسام وتقوى؟ لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. العقل السليم في الجسم السليم، هذا الجسم وعاء عملك، هذا الجسم قوام حياتك. هناك إهمال ما بعده إهمال، ترى النساء يصبن بأمراض عضالة في وقت مبكر، منها ترقق العظام لعدم الحركة، أكل وشرب وجلوس وراء الشاشة حتى ينتهي البرنامج بعد منتصف الليل. أيها الإخوة الكرام، زيارة الصالحين، أليس في هذه البلدة إنسان صالح؟ تعقد معه موعداً لزيارته وأن تستفيد من علمه ومن خبرته ومن تجربته في الحياة. أيها الإخوة الكرام، هذه الفتاة حينما تتزوج لا تفقه شيئاً في تدبير المنزل، تقع بحماقات ما بعدها حماقات. أين أمها؟ ليس هناك وقت لتعليمها إطلاقاً، ليس هناك دقيقة لتعلم ابنتها، تقع في أخطاء فاحشة مع زوجها ومع أولادها وفي إدارة المنزل وفي تهيئة الطعام وفي تهيئة اللباس. تشعر أن هذه الأم كانت غارقة في المسلسلات، أن لها أن تعلم ابنتها، وبعد ذلك تسأل عن البديل. هل هناك جدول زمني لحضور بعض المحاضرات الدينية، إن في تفسير القرآن أو في شرح الحديث الشريف أو في الأحكام الفقهية أو في السيرة النبوية؟ حضور درس علم شيء ثمين جدا في حياة المسلمين.
هل لك مساهمة في الأعمال الخيرية؟ وما أكثر الجمعيات الخيرية؟ هل لك مساهمة ولو متواضعة في عمل دعوي، في عمل خيري، في لجنة بناء مسجد، في ميثم، في أعمال البر التي لا تعد ولا تحصى؟ هل هناك يوم في حياتك، يوم مفتوح من أجل أن تعيش مع أولادك حياة ثقافية؟ أن يعد أحد أولادك موضوعاً وأن يتلوه على إخوته وأمه وأن تناقشه فيه وتسأله عن الأدلة والبراهين وعن الأسباب التي حملته على اختيار هذا الموضوع؟ ألا تعيش الأسرة حياة ثقافية راقية؟ أيها الإخوة الكرام، هناك نشاطات لا تعد ولا تحصى. هل حرصت على أن يحفظ أولادك القرآن؟ هل ألحقتهم بمعهد تحفيظ قرآن؟ هل سألتهم مساء ماذا تعلمت يا بني؟ من هو أستاذك حتى أشكره؟ هل أقمت علاقة بينك وبين إدارة المعهد كي يشعر الطفل أنه ملاحق من كل جهة؟ وتسأل بعدها عن البديل؟ أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جرح رجل في من كان قبلكم جراحا فجزع منه، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رق الدم عنه حتى مات. فقال الله عز وجل: عبدي بادرني نفسه، حرمت عليه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهليّة.

أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا رب في هذا اليوم الكريم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقضي حوائجنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا وارزقنا وارفعنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. يا رب وقفت ببابك باك ذليل، وقفت ببابك دموعي تسيل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعف جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل. سألتك ربي مغفرة للذنوب، سألتك ربي سترا لما مسني من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب، وأنت إلهي الذي تقل الذنوب. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ونسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة والأخوات، وفي هذه اللحظات الإيمانية أرى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء العام يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لعلها الساعة إجابة إن شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الفرح. الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يكشف السوء إلا هو، لا يجيب المضطر سواه. جل شأنه سبحانه في علاه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اغفر الذنوب والزلات، واقض الحاجات، وارفع الدرجات، وأجب الدعوات. اللهم كن لأهلنا في غزة والقدس والضفة وكل فلسطين، اللهم كن لهم معيناً مؤيداً ناصراً يا رب العالمين، وارزقنا صلاةً في الأقصى محرراً مطهراً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمن القوم والفئة الذين يحبهم الله وينصرهم الله ويعينهم الله ويثبتهم الله، من هؤلاء الصابرون، الصابرون الذين وطنوا قلوبهم على الثبات أمام الفتن والبلايا والشهوات وهم في طريقهم لرضوان الحق سبحانه وتعالى. الصابرون هم الذين ضبطوا أنفسهم وتعالوا على شهواتهم وملكوا جوارحهم طلباً لرضوان الحق سبحانه وتعالى. الصابرون هم الذين استجابوا لأمر الحق سبحانه وتعالى وهم يرون كيد الكائدين، وهم يرون مكر الماكرين لتثبيطهم عن دعوتهم طلباً لرضوان رب العالمين. الصابرون هم الذين تعالوا على حظ النفس وشهواتها ورغباتها وعلى حطام الدنيا ودعوتها وزخرفها قاصدين وجه رب العالمين. الصابرون هم الذين استمعوا بقلوبهم وجوارحهم فأطاعوا قول الحق سبحانه وتعالى، الآمر المثبت للصابرين: واصبر
1: وما صبرك إلا بالله. اصبر أيها المؤمن، اصبر، ثبت نفسك على الطاعة، اصبر، قاوم المعصية والشهوة، اصبر، كن سيداً على جوارحك وأهوائك ونفسك، اصبر أمام زخرف الدنيا وملذاتها، اصبر وأنت تثنى عن طريق رضوان ربك، اصبر وأنت يراد منك أن تكسر عزيمتك وأنت تطلب وجه ربك، اصبر وما صبرك إلا بالله. مددك من الله، عونك من الله، نصرك من الله، عزك من الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فماذا أفعل؟ ماذا أفعل وأنا الضعيف ونحن نرى شهوات الدنيا وزخرفها، ونحن نرى حظوظ النفس وغضبها ومرادها؟ ماذا أفعل أمام ما يكون أحياناً من مكر ماكر وخبث خبيث وكيد كائد وحسد حاسد؟ ماذا أفعل أمام كل ذلك وأنا المأمور بالصبر؟ استمع إلى أمر الحق. أولاً اصبر، ثانياً تعان من الله، ثالثاً ما ستجده من في قلبك من أسى وحزن على ما فعل، ومن كدر وترقب وقلق على ما يفعل وسيفعل. ولا تحزن عليهم، لا تحزن على ما فات، ولا تك في ضيق مما يمكرون. يمكر بك، يحفر لك، يكاد بك، أسيء لك، تكل ما تكلموا عليك. لا تك في ضيق مما يمكرون. كيف؟ لأن القضية الكبرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله ناصرك فمن يخذلك؟ إذا كان الله معينك فمن يستطيع أن يقف في وجهك؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا منهم مولانا رب العالمين. الصابر صابر على الطاعة محافظ عليها، صابر في مواجهة الشيطان والنفس والمعصية، صابر في مواجهة زخرف الدنيا وشهواتها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المؤمن الصابر بصبره يحول البلاء إلى عطاء، إن النصر مع الصبر. فالأقدار والتصرف بيد مالك الملك سبحانه وتعالى. تصبر وفق مراد الله، تصبر طلباً لمحبة الله، والله يحب الصابرين لتجد العطايا محملة على ظهر البلايا. صبراً جميلاً، ما أقرب الفرج من راقب الله، في الأمر نجا من صدق الله، لم ينله أذى ومن رجاه رآه حيث رجا. الصابر يجد العطاء تالياً لكل امتحان وبلاء، عجباً لأمر المؤمن. إن أصابه أو أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، لأن العاقبة نصر ويسر. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن العاقبة بركة واستمرار في النعمة. هذا حال المؤمن، صبر وثبات والتزام وطاعة ومقاومة للمعصية. ونحن نتكلم عن الصبر، لا يغيب عنا الصابرون، لا يغيب عنا أهلنا الصابرون في غزة والقدس وكل فلسطين، الثابتون المرابطون المدافعون عن مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم أرنا ذلك المدد الذي كان وما زال مستمراً لأوليائك وأحبابك. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله. والذي يعين ويحبب بالصبر أن يعلم الصابر أنه في معية الحق سبحانه وتعالى، وأن ما يتجرعه ثباتا ونصرا وعزا، وإنما يتجرعه وهو ثابت صابر، فإن عاقبة ذلك نصر وعز وتمكين، وأن صبره دلالة على ذلك اليقين وعلى ذلك الإيمان الكامل، فيفوز بمحبة الحق سبحانه وتعالى. ومن كان فائزا بذلك بتلك المحبة فيا بشراه ويا لهناه. اللهم اجعلنا من الفائزين بمحبتك مولانا رب العالمين. ونذكركم بتلك الكلمات التي نواجه بها الخطوب والكروب: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نذكر بالكلمات الحبيبات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أن يكررها المرء 100 مرة في كل يوم وليلة. نذكر بسورة الملك في كل ليلة، فهي المنجية المانعة التي تكون منجية مانعة لك من عذاب القبر. نذكر بالصلاة على سيد السادات، من بالصلاة عليه تقضى الحاجات وتغفر الزلات وتنال الرغائب وتفتح الأبواب، تفتح أبواب الخيرات وتوصد أبواب المكدرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، من بشر المصلين، ومن بشر أحبابه، ومن بشر ذلك المكثر المحب بالصلاة، فقال: إذن يغفر ذنبك وتقضى حاجتك بكثرة الصلاة على حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصر أهلنا في القدس وغزة وكل فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أردننا قويا عزيزا، أرض أمن وإيمان وسلامة يا رب العالمين. اللهم اهدي ملك البلاد الملك عبد الله الثاني من الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله وأقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: الله
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا حسين. استووا اعتدلوا تراصوا ترحموا. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر

صَوْا بِالصَّبْرِ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Build. Another one. Shut on that. Oh, I'm missing that. Öyle kanar. İlâ alemin. Allahümme salli. Ya Rabbi. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 11 بعد 100.
1: باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه. الحديث 1189. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. الحديث 1190. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. باب إذا تسارع قوم في اليمين. الحديث 1191. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب كيف يستحلف. الحديث 1192. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. الحديث 1193. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. الحديث 1194. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. الحديث 1195. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك احمليها. قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ابني هذا سيد. الحديث 1196. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. باب هل يشير الإمام بالصلح. الحديث 1197. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب. كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. الحديث 1198. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. الحديث 1199. عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب الاشتراط في المزارعة. الحديث 1200. عن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر ولده عبد الله بن عمر قام خطيبا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، نحيا في أسرنا، نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح، يكره ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم يدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، حين نقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث، ولماذا فعلوا هذا، ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون، ولماذا ميت، لماذا دمروا غزة، ولماذا. الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله، غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم، ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية.

0: بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله، وفقنا الله وإياكم. نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد ال200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية، 06-534-3991-1.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795-546-043.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز 10 الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة FM بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي الفيس لإذاعة حياة FM ورابطة علماء الأردن. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان البوصلة القرآنية وبناء الإنسان. في زمن تتشابك فيه الطرق وتتصارع الأفكار وتضيع بوصلة كثير من القلوب، يبقى السؤال الأزلي قائما: أين الطريق؟ ومن يرسم للإنسان معالم رحلته من المهدي إلى اللحد؟ لقد أنزل الله عز وجل كتابه العزيز لا ليكون مجرد نصوص تتلى، بل ليكون بوصلة يهتدي بها الحائرين، وميزانا يقوم الفاسدين، ومنهجا يعمل على بناء الإنسان من الداخل قبل أن يقومه من الخارج، ليصنع إنسانا سويا متكامل الرؤية، ثابت الخطى، يعرف من أين جاء ولماذا وجد وإلى أين يمضي. فمن صناعة العقول إلى تهذيب الوجدان إلى تقويم السلوك إلى بناء الأمة، لم يترك القرآن الكريم زاوية من زوايا الإنسان إلا ولامسها وأصلحها وارتقى بها. وفي حلقتنا لهذا اليوم نقف مع القرآن الكريم بوصفه المشروع الأعظم لبناء الإنسان، في كيف شكل وجدانه وكيف هذب سلوكه وعمل على ترتيب أولوياته ليكون إنسانا يحمل رسالة لا كائنا يعيش بلا غاية. فالقرآن لم يخاطب العقل وحده ولا القلب أيضا وحده، بل جاء منهاجا متكاملا يشمل جميع جوانب صناعة الإنسان بصورة متكاملة. وفي هذه الرحلة الإيمانية نرحب معنا بدكتورة العقيدة في الجامعة الأردنية وعضو رابطة علماء الأردن وجمعية تعزيز القيم، سعادة الدكتورة هالة الحسين. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: أهلا فيك دكتورة ياسمين،
0: حياك الله.
1: الله يرضى عنك يا رب.
0: يعني دكتورة، وصف الله عز وجل كتابه العزيز بأنه هدى للناس، وفي ظل بوصلات المعاصرة الموجودة الآن في زماننا من أيديولوجيات وفلسفات وإعلام وغيرها، كيف نفهم أن القرآن الكريم لم يأتي فقط بالتشريعات، بل جاء ليشمل بناء متكامل للإنسان من جميع جوانبه؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على درب الحق إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم.
0: آمين.
1: أنا سعيدة بأني معك في هذه الحلقة، وأشكر رابطة علماء الأردن وإذاعة حياة FM على هذه الاستضافة الكريمة، وأرحب بالمستمعين والمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بسؤال فضيلتك عن الهداية القرآنية، ذكرتي أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأنه هدى للمتقين، وإذا نحن فعلا فتحنا المصحف يعني نجد بأنه مباشرة في الصفحة الثانية في أوائل سورة البقرة هذا الوصف، يعني هو أول تعريف للقرآن في القرآن، أن الله تعالى وصف كتابه بأنه هدى.
0: نعم.
1: فهو هدى للمتقين. من هنا أنطلق في التعليق على عنوان الحلقة، يعني لماذا كلمة البوصلة؟ ألا ما هي البوصلة؟ البوصلة هي أداة كانت تستخدم في الملاحة، فكان المسافرون إذا أرادوا يعني الترحال السفر من مكان إلى مكان يستعينون بالبوصلة يعني الاسترشاد بها لهدايتهم الطريق
0: إلى الطريق. نعم.
1: بالضبط، حتى يذهبوا سالمين ويعودوا يعني سالمين دون أن يضلوا هذا الطريق. فالقرآن الكريم هو فعليا يقوم بهذه الوظيفة للإنسان، فالإنسان هو بحاجة إلى أداة تساعده على الاسترشاد في طريقه، هو بحاجة إلى من يهديه الطريق. فالقرآن الكريم هو هذه البوصلة التي يحتاجها الإنسان. أهل القرآن الكريم يعني قدم لنا كبشر رؤية، يعني رؤية وجودية كبرى لجميع جوانب الوجود. يعني نحن نقول قراءة، يعني القرآن الكريم قدم لنا قراءة لجميع جوانب الوجود وما العلاقات التي تربط بينها، فقدمها باسم ربك. الله عز وجل قال اقرأ باسم ربك، إذن فهي معرفة ربانية امتن الله تعالى بها على عباده ليسترشدوا بها. هلا فيما يتعلق بهذه التفاصيل، يعني نحن عندما نتحدث عن يعني البوصلة القرآنية والهدايات القرآنية، طبعا هي تشمل جوانب الوجود كلها بما فيها التصورات اللي هي نحن نسميها العقيدة، وأيضا التشريعات. إذن العقيدة وهي الأصول وهي الأصل، والتشريعات هي دائرة تتكامل تحقق للإنسان الهداية التي بها الإنسان تستقيم حركة حياته. فالقرآن الكريم هو قبس من نور لا غنى عنه، والله تعالى وصف كتابه بأنه نور، وصف كتابه بأنه شفاء، بأنه هدى، بأنه موعظة، بأنه ذكر، بأنه ذكرى، بأنه فرقان. فيعني لا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن هذا الكتاب، فيعني الإنسان بحاجة إلى هذا القبس من النور.
0: جميل. يعني دكتورة، جاء القرآن الكريم أساسا ليصنع الإنسان في عقيدته وفي سلوكه وفي فكره، مع العلم أنه يوجد هنا ملاحظة، التشريعات، آيات التشريعات والأحكام الفقهية هي قليلة قياسا إلى آيات التي جاءت، وخصوصا في إن سلطنا ضوء على خاص المكية منها التي تتناول العقيدة والقيم والقصص. فنسبة إلى هذه الآيات، هي آيات الأحكام الفقهية عبارة عن مئات الآيات من آلاف الآيات، لذلك كان التركيز على ليس فقط التشريع وإنما على بناء
1: التربوي ككل، يعني بناء الإنسان ككل في جميع أجزائه. يعني بالضبط.
0: نعم. جانب نفسي وعقدي وسلوكي. طيب دكتورة، الآن كيف عرفنا القرآن الكريم بحقيقة الإنسان؟ الآن هذه السؤال الوجودي كما ذكرت في المقدمة، وهو أول ما يخطر على الإنسان، أين الطريق أو من أين جاء وما هو دوره في هذه الحياة. السؤال هذا الوجودي، كيف عرفنا القرآن الكريم بحقيقة الإنسان وغاية خلقي من مفهوم بيان مفهوم ومعنى الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة؟
1: نعم. هل ابتداء يعني سؤال الإنسان هو سؤال محوري، يعني الإنسان لا يمكن في حياته أن ينطلق في هاي الرحلة، يعني نحن في حياتنا هاي كأننا صعدنا، يعني متنا يعني قارب أو خرجنا في رحلة، فنحن لابد أن ننطلق في هذه الرحلة أولا أن نعرف ذاتنا، من نحن. هل الإنسان الصغير هذا في أبعاده في هذا الكون هو صغير جدا من حيث الحجم، لكنه عند الله عز وجل كبير. هل جاء في القرآن الكريم التعريف بالإنسان من خلال قصة الإنسان، من خلال قصة وجود الإنسان طبعا، وهذه القصة جاءت في غير موضع من آيات القرآن الكريم، منها اللي هي أول موضع من حيث ترتيب المصحف اللي هي في سورة البقرة. نعم، في الربع الثاني مباشرة، طبعا لأهمية هذه القصة. فالله عز وجل يعني يعرف من هذه بهذه القصة، يعني بيعرف الإنسان من خلال هذه القصة. هلا نحن سنقف على ملامح، طبعا المفسرين يعني فيها كلام كثير، لكن يعني سنقف على ملامح بسيطة حتى نستطيع أن نعرج على أكثر من أمر. فأولا جاء في بداية هذه القصة الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن نحن أمام هذا الكائن الصغير أن له مهمة كبيرة. إذن الله عز وجل خلق مخلوق يحمل مهمة، ما هي هذه المهمة؟ أنه خليفة الله على الأرض. هل تبدو هذه المهمة بسيطة؟
0: قطعا لا،
1: مهمة عظيمة، مهمة يعني تدل على تكريم. يعني مجرد فقط هذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة، هذه وحدها هي تكريم للإنسان. إذن إنسان مخلوق يحمل مهمة. أيضا يعني نقطة أخرى ممكن أن يعني نقف عندها في قصة خلق آدم عليه السلام، اللي هو تكريمه قبل سجود الملائكة، تعليم الله تعالى للإنسان،
0: وعلم آدم الأسماء كلها.
1: وعلم آدم الأسماء كلها. هنا يظهر أيضا خاصية في الإنسان، أنه كائن متعلم يملك بصمة تميز ما في المعرفة. يعني الله عز وجل في القصة يمكن أن يقول بأنه هذا الإنسان يأكل، يشرب، يتحاور، يتنقل، لكن من جملة ما يفعله الإنسان جاءت هذه يعني الزاوية في يعني مما يميز الإنسان بأنه يتعلم، وعلم آدم الأسماء كلها
0: التي من خلالها عرضها الملائكة فعجزت أن
1: نعم بالضبط. أيضا تأتي هنا الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة سجدوا لآدم وهو سجوده، يعني تشريف لا عبادة. طب يعني هنا ننظر هذا التشريف وهذا التكريم، يعني ابتداء أولا هو مخلوق له مهمة، وليست أي مهمة، هو خليفة الله على الأرض. أيضا أن في موضوع المعرفة وعلم آدم الأسماء كلها، وأيضا في سجود الملائكة له، والملائكة هم عباد الله المكرمون، فالله عز وجل شرف الإنسان أيضا بسجود الملائكة له. طبعا بقية القصة نعلمها بأن الله تعالى امتحن الإنسان بأن لا يأكل من الشجرة، لكن فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. هذه الآية تلخص على الإنسان بعد خروجه من الجنة في امتحانه، طبعا خروجه من الجنة ويعني
0: انتقاله إلى
1: الامتحان.
0: نعم الامتحان،
1: هو دخل امتحانا. طب هل هنا السؤال كيف سينجح الإنسان في هذا الاختبار، كيف سيفوز بهذا الاختبار؟ هذه الآية، فإما يأتينكم مني
0: هدى
1: فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هلا طبعا الشق الثاني من السؤال اللي هو عن الغاية من الوجود سأتي إليه بعد قليل. سأتوقف إلى هنا عند قضية قيمة الإنسان بحد ذاته. هل هذه القضية، هذا التكريم للإنسان لم يأتي إلا عن طريق الوحي؟ يعني إذا أنا مهتمة بما قبل الإسلام اللي هو في العصر الجاهلي، فإذا مثلا توقفنا عند ما قبل الإسلام، ما هو تعريف الإنسان؟ هل يملك الإنسان قيمة في ذاته كما ذكر الإسلام؟ هل الإنسان بذاته يملك قيمة؟ في ذلك الوقت كان الإنسان يعرف بناء على مجتمعه، فأنت تعريفك يتبع مجتمعك، فإذا كان مجتمعك في قوة وثراء فهذا الشخص يصبح ماذا؟ شريفا. وعكس ذلك إذا كان هذا الإنسان يعيش في بيئة بسيطة وفقيرة فهذا الإنسان ماذا؟ هو وضيع. إذا تعريف الإنسان نسبي ينتقل بحسب يعني بحسب هذا الإنسان وظرفه الاجتماعي، لكن في الإسلام كل إنسان يملك القيمة. يعني إذا جئنا بطفلين الآن دون أن ننظر هذا الإنسان من هو عائلته وإلى أين ينتمي، ولا يهمنا لا لونه ولا قدراته، نحن ننظر إلى هذان الطفلان كلاهما يملكان القيمة. الله عز وجل كرم الإنسان من حيث هو إنسان، فيكفي أن تكون إنسانا. هذه القضية لم تكن واضحة عند الناس قبل الإسلام، هذه يعني قضية يجب أن نقف عندها، ولذلك على الإنسان أن يعي قيمة وجوده. هذا واحد. ننتقل إلى قضية لماذا الغاية، الغاية من وجود الإنسان.
0: يعني نخلص دكتورة في حديثك السابق إلى القول بأن الله عز وجل بداية بيّن مفهوم وجود الإنسان في هذه الحياة، يا قلتي بموضوع الاستخلاف، لذلك هو بيّن له الغاية من وجوده وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به، وأهله بأنه ملكه العلم ليكون هو الخليفة في الأرض، لا يعمل على عمارتها وإصلاحها وبنائها، لا ملئها جورا وظلما وإفسادا كما نرى للأسف، نسأل الله السلامة. وذلك كله حتى يعي أيضا الإنسان بأنه مستخلف على الأرض ومؤتمن ومحاسب على ذلك وليس مالكا لها. هذا الذي سيمهدنا إلى مفهوم حقيقة الحياة.
1: نعم، يعني أنا سأبقى قليلا فقط عند النقطة السابقة دكتورة يعني حتى تكتمل الفكرة. هلا فيما يتعلق بقيمة الإنسان، يعني أريد أن أعرج على قضية. هلا قلت بأنه الإنسان يملك القيمة في حد ذاته، هذا الأصل، لكن ما الذي يجعل الإنسان تعلو قيمته؟ يعني إذا افترضنا أن هذه القيمة التي جعلها الله للإنسان هي خط الصفر، يعني في الرياضيات نصفها بأنها خط الصفر، الخط الأساسي، هلا الإنسان كيف سيصعد؟ وهل يمكن أن يهبط هذا الإنسان؟
0: طبعا المؤشر قد يرتفع ويعلو وينزل.
1: بالضبط. إذن الأصل في الإنسان أنه يملك القيمة، لكن الإنسان كلما اقترب من منطقة العبودية، كلما عبد الله تعالى
0: ارتقى في هذا السلم،
1: زاد التكريم. نعم. إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم.
1: في حين أن الإنسان كلما ابتعد عن مفهوم العبودية يهبط، بل هم
0: أنعام بل هم أضل.
1: نعم. إذن فهذه هنا قيمة الإنسان لا تعود إلى بيئته وإنما تعود إلى عمله. هلا فيما يتعلق دكتور مثل ما تفضلتي في موضوع الغاية من وجود الإنسان والعبودية، هلا الآية الكريمة الله عز وجل قال فإما يأتينكم مني هدى، هلا هدى الله تعالى من أين نأتي به؟ هدى الله عز وجل متمثل في شرع أنبيائه ورسله، يعني لا طريق الإنسان بأن يصل إلى هدى الله إلا عن طريق ما جاء به الرسل. ما هي أهم قضية جاء بها الأنبياء والرسل؟ هي العبودية لله تعالى،
0: وحدة.
1: لا إله إلا الله. نعم. الوحدانية لله تعالى. ماذا تعني العبادة؟ نحن يعني نقرأ في مناهجنا وفي الكتب الدراسية أن العبادة هي الخضوع والاستسلام واسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضى إلى آخره. وبسطها في عبارة يمكن أن نلمسها بطريقة يعني عملية أكثر، نقول يعني أن تكون على مراد الله. يعني أنت كإنسان عابد لله، ماذا يعني هذا الأمر؟
0: أن يجدك الله كما يريد. نعم. أحسنت. في نعم. كل حال
1: إذن أن تكون على مراد الله على مدار الساعة. هل تبدو المهمة سهلة؟
0: طبعا لا، هي
1: إذن هي تحتاج إلى يعني تحدي من الإنسان وإلى مجاهدة. طبعا هذا فيما يتعلق، لذلك الإنسان عليه أن يضبط جوارحه، يضبط خلجات نفسه، يضبط حتى خططه، كلها وفق ما يحبه الله تعالى ويرضاه. إذا تخيلنا مثل ما حضرتك تفضلت دكتورة، إذا تخيلنا العالم أنه كل إنسان في هذا العالم يضبط جوارحه بما يحبه الله، كيف سيكون هذا العالم؟
0: جميل. أكيد قطعا
1: عالم مثالي
0: منشود. المدينة الفاضلة. نعم.
1: لذلك الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذا الإنسان قادر على أن يعمر الأرض إذا كان على مراد الله، يعني هي الحلقة مرتبطة. فالقضية بأنه الإنسان عليه أن يضبط جوارحه. طيب نأتي إلى مسألة عمارة الأرض كما تفضلتي دكتورة. هلا عمارة الأرض، مفهوم عمارة الأرض هو داخل في مفهوم العبودية، يعني كلمة العبودية تكفي، لكن نحب أن نفصل في كلمة عمارة الأرض لأنها جاءت صراحة بالقرآن واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها. هلا بالنسبة لطلبتنا، يعني نحن نحب أن نوجه كلامنا خاصة إحنا، يعني أنت من يعني جمعية قيم تهتم في موضوع القيم، فنحن نحب يعني توجيه الشباب. هل عندما تخاطب يعني الطلبة أو يعني المستمعين من الشباب تقول لهم عمارة الأرض، يظنون غالبا أن موضوع عمارة الأرض يعني أن تبني بناء أو أن يعني تخترع اختراعا عظيما تفيد به البشرية فأنت هكذا عمرت الأرض. لا، القضية هي يعني أبسط من ذلك بكثير. القضية العمارة بالأرض هي شيء يومي، هي حياة، يعني هي رحلتك في هذه الحياة أنك في عمارة الأرض. طب كيف نطبق ذلك؟ هلا إذا أردت أن أبسط، يعني كعادتي أنا أحب أن أبسط المفاهيم للطلبة، فأقول بأن عمارة الأرض معناها أن تتقدم في هذه الحياة، أن تتقدم وأن في هذا التقدم تحاول أن تدفع بنفسك إلى الأفضل، وتدفع بأسرتك إلى الأفضل، وتدفع بمجتمعك إلى الأفضل. أنت هنا تخطو في بناء، إذن أنت في بناء، بما أنك تتقدم، بما أنك يعني تحاول أن تدفع بنفسك إلى الأفضل وأسرتك إلى الأفضل، إذن أنت تطبق مفهوم عمارة الأرض. قد تكون عمارة الأرض ابتسامة في وجه أمك، هذه عمارة، هذا بناء. لماذا؟ لأنك صنعت لها يوما أفضل. لذلك نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تبسمك
0: في وجه أخيك صدقة. نعم.
1: صدقة. لماذا صدقة؟ لأنها عبارة عن بناء. الإنفاق، الإنسان عليه أن ينفق مالا، هذا بناء. عليه أن ينفق ماذا أيضا؟ جهدا في مساعدة الناس، أن ينفق عفوا.
0: يعني دكتورة حسنا. لذلك عندما اعتنى القرآن الكريم بعمارة الأرض وتحقيق هذا المفهوم للإنسان كيف يعمر الأرض، عمل بداية على صناعة الإنسان، بناء الإنسان بجميع الجوانب حتى يؤهله لتحقيق العمارة الأرض من جميع النواحي وفق التشريعات التي أرسلها الله عز وجل كما تفضلت مع الأنبياء، ومن خلالها يتحقق أصلا العمران والمدنية التي يمكن أن نشهدها بأبهى وأجلى صورها. لأن لو حققنا العمارة والمدنية بدون المدنية الخاصة بالإنسان بحمله لمنظومة القيم ومفهوم العدالة والمساواة وغيرها من الأخلاق الطيبة، لن نحقق الصورة المثلى للمجتمعات. وهذا أكبر دليل الآن نحن كيف نتعامل مع التكنولوجيا وفي زمننا هذا العصر الرقمي والتكنولوجيا والعولمة، كلها وظفناها في اتجاهات أخرى أفسدت في البشرية. لو كان لنا عناية في عمارة الإنسان نفسه سنعمل على عمارة وإعمار هذه الأرض والبشرية ككل.
1: يعني أصبت الهدف دكتورة. نعم. يعني هل عندما قلت مثلا في موضوع البناء وموضوع الإنفاق، يعني اليوم أصبحت القضية حتى عند يعني المسلمين مقلوبة، يعني نسمع الناس أنه لا كل في شأنه، أنت دعك في يعني أنت في شأنك، لا علاقة لك بغيرك. طب أين هي مفهوم العمارة؟ أين هو مفهوم الإنفاق؟ الله عز وجل في الآية يعني في سورة البقرة جاءت في موضعين، ويسألونك ماذا ينفقون. الموضع الأول اللي هو الإنفاق المالي الوالدين والأقربين، الموضع الثاني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو انفق عفوا. يعني الانفاق العفو، الانفاق بالشعور، هذه قضايا جدا مهمة ونحتاجها في مجتمعنا. يعني ما من أسرة، ما من بيت، ما من مجتمع إلا وفيه هموم، إلا وفيه مشاكل. هل هذا التقدم، هذه الأسر، هذه المجتمعات لن تتقدم دون أن الإنسان يعفو. يعني الله عز وجل اعتبره
0: لو كان كل واحد سيعمل على حدة هذا لن ينفع. لما قال في القرآن مثل المؤمنين، عفوا في الحديث الشريف، مثل المؤمنين في تودهم وتراحم كالبنيان، اللبنة ملاصقة للبنة، ليس كل منا يعيش وحده. لن الناس تطيع بناء وعمران الأرض وبناء هذا نشيد البناء المتين إلا من خلال، أو الحضارة أن نقوم بها إلا من خلال أن نتلاحم مع بعضنا البعض. طيب دكتورة، ننتقل الآن بعد إيضاح ملخص وجميل لمفهوم الإنسان، ننتقل إلى مفهوم الحياة حتى تفهم. هي من الأسئلة الوجودية، واليوم لعلنا مع وجود أهل العقيدة نتناقش في بعض الأسئلة التي تثار عند الناس ودائما تجيب عنها العقيدة الإسلامية الصحيحة الشافية والوافية للعقول والنفوس. نقول كيف صور القرآن الكريم حقيقة الحياة، وكيف صور الدنيا هي زرعة مزرعة الآخرة؟
1: جميل دكتورة. هلا يعني نصل نربط، يعني دائما حلقات العقيدة هي كالعقد متصلة
0: مترابطة.
1: هي بالضبط. فيعني ننتقل من نهاية ما ذكرنا ونصلها إلى موضوع الحياة الدنيا. هل عندما تحدثنا عن موضوع عمارة الأرض على سبيل المثال، أن تنفق مالا جهدا وعفوا ومساعدة، وأن يعني دائما تهتم بغيرك إلى آخره، هل هذه المهمة في هذه الدنيا أمر سهل؟ لا، لأن هذا التقدم لا ننسى بأن الإنسان عليه أن يتقدم، إلى جانب أن هذا الإنسان يحمل هما وابتلاء، لأن الابتلاء هي سنة الله تعالى. يعني في أوائل سورة الملك الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
0: أيكم أحسن عملا.
1: نعم. إذن فالحياة في الحياة الدنيا هي ابتلاء، والابتلاء سنة. إذن الإنسان الذي الله عز وجل يريد منه أن يعمر الأرض، هذا إنسان عليه إذن أن يبتسم، على سبيل المثال الأمثلة التي ذكرناها، أن يبتسم رغم ألمه. إذن المهمة ليست سهلة، المهمة تحتاج إلى مجاهدة. عليه أن يساعد غيره رغم حاجته، عليه أن يشعر بغيره رغم نقصه، وهكذا. إذن ابتداء يعني الباب الأول الذي نفتح به حديثنا عن الحياة الدنيا، أن الحياة الدنيا هي دار ابتلاء وأنها دار اختبار، هذا واحد. فالإنسان عليه أن يتحرك في رحلته في هذه الحياة الدنيا، لا يبحث فيها عن الكمال، لأن الكمال لن يصل إليه مطلقا، فهو عليه أن يعي هذه القضية، هذا أولا. أيضا أن الحياة الدنيا هي دار غربة، فهذا ليس بيتك، يعني هذا ليس قرارك. يعني دائما في القرآن الكريم الله عز وجل يقول عن عباده وإليه ماذا؟ وإليه
0: ترجعون.
1: الرجوع. أيوة، إليه ترجعون، وإليه المصير.
0: وإليه المصير. نعم صحيح.
1: إذن يعني فكأننا طبعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن فالإنسان يعني لا يستطيع أن يمضي في هذه الرحلة في حياته دون أن يعي أولا بأنه في اختبار. فإذا جاءه هذا الاختبار، عليه أن يتفاعل مع هذا الاختبار ليس بالخوف من هذا الاختبار، وإنما يعي بأن أنا الآن في امتحان، وسأري الله عز وجل أفضل ما لدي، لأنني في مهمتي العبادة والعمارة. هذا أولا. ثانيا الغربة. طبعا الغريب، ما أهم صفة في الغريب؟ أنه لا يهتم ولا يتشبث،
0: لا يشعر بشعور الملكية للمكان، إنما هو مغادر.
1: بالضبط. يعني مثلا الغريب إذا أجلسته في أريكة فخمة أو أجلسته في كرسي بسيط، لن يكون الأمر
0: جلس هنا أو هنا على كلا الحالتين
1: يقول أنا غريب، يعني سأمضي يومين وسأغادر المكان. فهي الفكرة هي أساسية ومحورية، هذا أولا. يعني فيما يتعلق بأنها دار ابتلاء، بأنها أيضا دار غربة. طبعا وجاء فيها موضوع أنها دار غربة، هي متصلة بمسألة الزهد. والزهد هي عمل القلب. الزهد لا يعني الحركة، بالعكس الإسلام أمرنا، يعني كم آية في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض، يعني كلها حركة،
0: فانظروا
1: كلها
0: نعم تفكروا اعملوا نعم
1: الحركة والسعي ثم التوكل على الله تعالى. لكن الزهد هو عمل ماذا؟ هو عمل القلب. إذن فالإنسان في هذه الدنيا عندما نقول بأنها دار غربة، إذن عليه الإنسان أن يزهد فيها وأن يعي بأنها هي دار يعني ابتلاء وامتحان. هلا إذا أردنا أن نقيس وهي دار عمل كما تفضلتي فهي مزرعة الآخرة، فالله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هلا إذا أردت أن أسأل، هلا في هذه الحياة الدنيا هناك الثابت وهناك المتغير، ماذا يمكن أن يكون الثابت في هذه الحياة؟ المال، الصحة، الجاه، الأسرة، هذه لا يمكن أن
0: تغيرات.
1: نعم هذه
0: يقال يعز من يشاء ويذل من يشاء.
1: بالضبط. نعم. يعني نحن نرى اليوم يعني في الحروب والكوارث ربما إنسان يصحو ويجد نفسه بأنه يفقد كل شيء. إذن هذه القضايا التي يعني معظم الناس الآن أصبحت تعتبرها الأساس وتتشبث بها هي جميعها متغيرات. ما هو الثابت؟ هناك ثابت وحيد فقط للإنسان، هو الإيمان. فالإنسان يعني المؤمن هو يعي بأن الثابت الوحيد في حياته هو إيمانه فقط. والدليل على ذلك أن الله عز وجل في سورة البقرة يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا سيقولون؟ قالوا إنا لله وإن إليه راجعون. إذن ما هو الثابت، ما هي القيمة الثابتة لديهم؟ هو فقط إيمانهم بأن أصلهم من عند الله وأن مآلهم إلى الله عز وجل.
0: يعني على هذا كان وصف القرآن الكريم للدنيا بعد أن بيّن مهمة الإنسان وبيّنت غاية خلقه، وصف القرآن الكريم الدنيا بأنها متاع زائل. و لذلك قال الله عز وجل في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، عندما وصف أن هذه الدنيا هي حرث لهذه الآخرة. لذلك هي دنيا زائلة وشبهها بالنبات الذي ينمو ويخضر ومن ثم لابد أن يذبل حتى يعي تماما أن هذه الدار ليست بدار مستقر، وبهذا هو سيعلم أنه أمام مهمة يؤديها، ومن ثم إلى ماذا سيؤول؟ إلى العيش الخالد ألا وهو في جنان الخلد عند رب العالمين في الآخرة. يعني جميل هذا الوصف دكتورة، اسمحي لنا بفاصل قصير إن شاء الله ونتبع بعد ذلك. متابعينا الكرام فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
7: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
8: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام في حلقتنا والتي بعنوان البوصلة القرآنية وبناء الإنسان. نتحدث في هذه الحلقة وضيفتنا سعادة الدكتورة هالة الحسين. نجد ترحيب بك دكتورة.
1: حياك الله.
0: دكتورة، يعني ننتقل الآن إلى نماذج قرآنية حتى نثبت جميع ما ذكرتي مسبقا من مفهوم الإنسان ومفهوم الحياة وما إلى ذلك. يعني سيدنا يوسف عليه السلام ثبت أمام ابتلاءات متعددة ومتتالية، الجب، فتنة النساء، الرق، السجن وما إلى ذلك. الآن يعني كيف لخصت قصة سيدنا يوسف، هذه القصة القرآنية، كيف لخصت بناء الإنسان مع ربط الصبر بالتمكين؟
1: يعني ابتداء أولا قصة يوسف عليه السلام الله عز وجل وصفها بأنها أحسن القصص. يعني واستقراء القصة يعني والاستنباط العبر والحكم منها، يعني هذا قضية يعني تأخذ منا زمن طويل، لكن يعني سأقف على محطات يعني معينة. أولا عندما نقول أن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن القصص، ابتداء هي قصة نبي وبالتالي هي قصة إنسان. إذا يعني الله عز وجل دائما أراد أن يعطي النموذج، نموذج هو إنسان مثلنا مثله، يعني ليس ملكا وليس، يعني هو إنسان له قدرات كقدرات البشر، فهو نموذج يقتدى به أو يحتذى به. هلا فيما يتعلق، تظهر في قصة يوسف عليه السلام مجموعة من التحديات ابتداء، يعني نذكرها هكذا سريعا، والكل يعرف القصة ويحبها، لكن نستعرضها سريعا. ابتداء أولا أن يوسف عليه السلام تعرض لظلم من أقرب الناس إليه، يعني طبعا وهذه الأمور قد تحدث عند بعض منها، لكن ننظر إلى يوسف عليه السلام كم تحدي في حياته، يعني هذا تحدي. ثانيا عندما ألقي في البئر ثم أخذوه بضاعة، يوسف عليه السلام أكرم الأكرمين أصبح أسيرا. أيضا الغربة، انتقل إلى أرض مصر، أيضا الغربة هذا ابتلاء. أيضا عندما أخذه عزيز مصر، طبعا الله عز وجل مكنه بالحكمة والعلم، ثم معروف القصة اللي هو بأنه اتهم و يعني أدخل السجن. طيب إذا كل هذه التحديات، إذا استعرضنا قصة يوسف عليه السلام وتأملناها، وجدنا أن يوسف عليه السلام في جميع القصة هو محسن، يعني دائما الله عز وجل يعني هذه الصفة تلاحقه أينما ذهب. على الرغم من كل هذه، يعني نحن إذا عشنا شيء واحد فقط يعني من هذه المراحل بالضبط، والإنسان يضع يده على خده وهذه الحياة وهكذا، لكن يعني كل هذه التحديات ونجد يوسف عليه السلام دائما محسن. هلا أتوقف من جملة يعني هذه الإحسانات، إحسان يوسف في السجن. هلا إحسان يوسف في السجن عليه السلام، كيف عرفنا أولا هذه إحسانه في السجن؟ هلا القصة بأن الرجلين يعني اللذان كانا في السجن ورأيا الرؤيا، أتيا إلى يوسف عليه السلام وقالا إنا نراك من المحسنين. يعني هم توجهوا إليه، يعني يعرضون لهم ما رأوه، فقط هم لا يعرفون أنه نبي ولا يعرفون عنه شيء، فقط رأوا فيه هذه السمة،
0: سمت الصالح عليه، نعم،
1: أنك محسن. طبعا أنا دائما ما أذكر الطلبة أقول لهم تذكروا القصة هنا في السجن، ليس في فندق، يعني
0: ليست في رغد العيش ورخائه، إنما هي
1: يعني
0: فيه،
1: تخيلوا صعب. بالضبط، يعني انظروا إلى ظرف الطعام، ربما انظروا إلى ظرف المكان، انظروا
0: المنام والملبس، كله
1: كل هاي التفاصيل، ويوسف عليه السلام رغم كل ذلك وفي الغربة والظلم وهو محسن، فجاء هذان الشخصان وقال إنا راك من المحسنين. لا يكتفي يوسف عليه السلام بإحسانه السابق، طبعا نتخيل كيف كان محسنا في السجن، هل هو يملك مال ينفقه؟ قلت يعني عندما تحدثنا دكتورة عن عمارة الأرض، يعني قد يكون فقط مبتسما، قد اللي هو إنفاق الشعور، يعني ربما رأى شخص مريض أنه سلامتك

0: هلا طبعا عندما يوسف عليه السلام استثمر مجيء هذان الشخصان وعندما سأله عن الرؤية، طبعا الله عز وجل أعطاه يعني هذه أنه كان يؤول الرؤى، فقال يعني قال لهم دعاهم إلى الإيمان، لا يأتوكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلى آخره، ثم دعاهم أرباب يا صاحبي سجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن يوسف عليه السلام محسن قبل أن يأتي إليه هذان الرجلان يحمل هم الدعوة، أين؟ في السجن. طيب يعني هذه لقطة تلخص موضوع البناء والعمران، أن البناء والعمران أولا
1: لا يتوقف على حال،
0: بالضبط لا يتوقف على بيئة، يعني أنا لا أريد أن أعمر الأرض إلا عندما أصبح يعني ذا نفوذ،
1: يعني أحسن نفسي واضح حتى أصل لمرحلة إفادة الآخرين أو العمران، هذا خاطئ.
0: بالضبط
1: نعم.
0: يعني هي في أبسط الظروف هو كان في عمران وكان في بناء، يعني هذه مسألة. أيضا ننتقل يعني هاي لقطات ذكرناها، ننتقل إلى موضوع العفو، إنفاق العفو. هلا يعني لو أحد فينا أذانا أذية من أقرب الناس إلينا، وتسببت هذه الأذية بكل بالغربة، وتسببت
1: سنوات ليست بيوم وليلة وإنما سنوات. نعم.
0: يعني القصة بتبدأ بأنه كان صغير، يعني كان بإمكان يوسف عليه السلام على الأقل أن يعاتبهم، يقول لهم يعني على الأقل كنت صغيرا. عندما رآهم وعلموا يعني أنه يوسف عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إنفاق العفو، وكم نحتاج إلى هذا الإنفاق. للأسف اليوم نحن نعيش
1: مشاحنات بغضاء.
0: بالضبط. نعم. دكتورة، يعني إلى جانب ذلك يوجد ملفات في أذهاننا، يعني لو كل شخص مستمع
1: تأخذ حيز من عقلنا. صحيح.
0: بالضبط.
1: وتعيق يعني نعم التقدم أو ترك المجال لملفات أخرى أولى أن نأخذ بها تعنى بها بالأمة.
0: يعني كل يوم في بعض الناس يستيقظ صباحا مساء كل يوم ويأتي هذا الملف، فلان الفلاني هو الذي دمر حياتي، فلان الفلاني هو الذي. طب أنت ستصبح عالق، الحياة أنت في رحلة والوقت يمر، فدعونا نحسن كإحسان يوسف، دعونا ننفق كإنفاق يوسف عليه السلام، هذا أصلا يرزقنا الطمأنينة. يعني نحن عندما ننفق، أنت تنفق عفوا، أنت تريح قلبك ابتداء. طبعا يمكن أن نتخلص من هذه الملفات الشائبة، يعني إن صح التعبير، الملاصقة في أذهاننا، أن نفوض أمرنا إلى الله. يعني إذا استحضر هذا الملف في ذهنك مرة أخرى قل أني لن أفتح هذا الملف وأفوض أمره إلى الله، خلاص، وأسامح إن استطعت.
1: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، لو نصل إلى هذه المرحلة وأن الله على كل شيء قدير سيجمعنا الله، يعني يأخذ كل كل يقتص من الآخر أو يأخذ حقه، لكن في هذه الدنيا يجب أن ينشغل لأن الوقت يداركنا ويداهمنا.
0: بالضبط. يعني من استطاع أن يعفو فليعفو، ومن لم يستطع فليفوض أمره إلى الله.
1: نعم.
0: هذا أمر. نقطة أخرى أيضا نتوقف بها في قصة يوسف عليه السلام
1: في الختام، نعم،
0: اللي هي لخص لنا قصة النجاح. كيف ننجح؟ قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي طبعا من تقوى الله تعالى، ويصبر هنا الصبر بالمعنى الصحيح، بالمعنى الإيجابي. الصبر ليس أن تضع يدك على خدك وتجلس، هذا ليس صبرا، هذا مقهور، هذا إنسان مقهور يجلس ويضع يده، هذا مقهور. الإنسان الصبر هو الإنسان الذي يتحرك، الإنسان الذي يحاور، هذا هو الصابر.
1: نعم.
0: إذن فيوسف عليه السلام لخص قصة النجاح بأنها تأتي بالتقوى والصبر مع اليقين بأنه لا بد من الفرج، وأن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
1: نعم.
0: نعم، وأن مع العسر يسرا. إذن الإنسان إذا تحرك في حياته بهذه المنظومة، هو في عبادة الله، هو في طاعة الله، هو يتقدم، يحاول أن يدفع بنفسه إلى الخير، يسامح، يعفو، ينفق ما يستطيع، ويثق بأن الله عز وجل لن يضيع ما يفعله. فيعني
1: لذلك هي قصة الابتلاءات عبارة عن تراكمات، وكل صبر فيها هو استثمار للتمكين في الدنيا وفي الآخرة. نعم. يعني سبحان الله، لذلك قالوا أنه من يتقي ويصبر. لذلك نعم. هذه التراكمات إن صبرنا وتجاوزنا وعملنا أدينا هذا المفهوم. نظرا دكتورة لضيق الوقت، اسمحي لي أن أنتقل إلى أمر غاية في الأهمية. مظاهر الشتات الآن التي نشهدها في الملمة بالإنسان المعاصر، إضافة إلى واقع التشرذم الذي يعيش الفرد والمجتمع، يعني ينبهنا هذا إلى ضرورة الاعتصام بالبوصلة القرآنية، لأنها هي طوق النجاة. كيف يكون هو طوق النجاة؟
0: ابتداء دكتورة، أولا ما هي آثار الفهم سريعا؟ ألا ما آثار فهمنا لحقيقة وجودنا في هذه الحياة؟ أولا هناك أنا أسميها كنوز.

0: سأذكر كنزين فقط لضيق الوقت. الكنز الأول الشجاعة، فالإنسان المؤمن هو إنسان شجاع، فالله عز وجل دائما ما يصف عباده المتقين بأنهم لا خوف عليهم
1: ولا هم يحزنون.
0: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ونحن في عصر القلق كما تفضلتي، فيعني الإنسان المؤمن الذي يتمسك بالله تعالى واعتصم بحبل الله جميعا يورث تمسكه هذا كنز، اللي هي أن يمضي في حياته
1: سكينة ورضا
0: بشجاعة.
1: سبحان الله،
0: هذا كنز. كنز أم ليس كنز؟
1: قطعاً
0: كنز مهم. قضية أخرى دكتورة هي قضية المركزية، مثل ما حضرت تفضلت عن موضوع الشتات. هل الإنسان الذي يمضي في حياته بوعي سليم لمفهوم العبودية وعمارة الأرض، هذا الإنسان له مركزية؟ ماذا تعني كلمة مركزية؟ هل توحيد الله تعالى لا إله إلا الله يعني أن تعبد ماذا؟ أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. أنا أشبه هذه المركزية كمن يذهب إلى العمرة والحج، هل الجميع يطوف حول
1: كعبة؟ نعم،
0: نقطة واحدة. فهناك النظام والانسجام. هل الإنسان إذا في حياته تحرك وفق مراد الله فقط يشعر بأن هناك تناسق في حركته؟
1: أنا لدي نفسي.
0: بالضبط، أن لدي هدف واحد فقط. لكن الإنسان الذي ليس لديه هدف واحد
1: لا يوجد استانة أو ابتعد عن هذه البوصلة، سنجده مشتتا. نعم،
0: مشتت. فهذا من يرضي؟ يعني الأول المركزية هو يرضي الله عز وجل، لكن الثاني من يرضي؟ هل يرضي هواه؟ هل يرضي أصحابه؟ هل يرضي أهله؟ هل يرضي
1: ذلك؟ ذكر القرآن من اتخذوا أربابا من دون الله عز وجل، حتى الذي اتخذ إلهه هواه.
0: بالضبط دكتورة. نعم، إذن فموضوع هذه المركزية حتى في سورة الفاتحة نقرأها كل يوم، إياك نعبد
1: إياك نستعين.
0: إياك نستعين، هذه مركزية هاي الآية. إياك نعبد، أي لدينا فقط من نرضيه هو الله عز وجل وحده. فيما يتعلق بالاستعانة، هل أننا نستعين بالله تعالى، لكن الاستعانة لا تعني أن نتوقف عن العمل. قلنا عندما نذهب إلى العمرة نطوف حول ماذا؟ نطوف حول مركز واحد. عندما ننتهي من الطواف أين نذهب؟ إلى السعي.
1: يعني كل عمل في عمل.
0: العبادتين يعني لهما معنى، المركزية في العبادة عبادة الله تعالى، ثم السعي. يعني أنك في عبادتك لله هذا لا ينفك على أنك تسعى في الدنيا. والله عز وجل جعل هاجر زوج إبراهيم عليه السلام آية ومثال نموذج يحتذى به. فهذه المرأة كانت نموذج في موضوع السعي. فيعني إبراهيم عليه السلام تركها، نعم تركها في الصحراء، لديها أول المركزية، قالت لن يضيعنا الله. إذن هي كانت واثقة، لديها الشجاعة،
1: لا تشعر بالخوف. نعم
0: مركزية.
1: صحيح، جميل،
0: مركزية. لكن في نفس الوقت هي كانت بوعي بأن عبادتنا لله هذا لا يعني أن أجلس، على الرغم دكتورة من أن لديها كل المبررات. يعني هي امرأة أولا
1: مقطوعة.
0: أنا امرأة بس أجلس. ثانيا لديها طفل، يعني أيضا هذا سبب، أنا أريد أن يعني أحافظ على طفلي.
1: منطقة لا عمران فيها ولا
0: أين أذهب، يعني لا يوجد صحراء أنا أجلس، لا لا يوجد لا سعي، لا. لكنها بقيت تتأمل ماذا يمكن أن أسعى، حتى يعني هذا السعة بين الصفا والمروة تبحث ربما قد يمر من خلفهما يعني شخص لا أرى، فأنا فقط أسعى لذلك. فيعني هذا القضية هي تلخص ما تفضلت من آثار.
1: جميل جميل. يعني سبحان الله، الإنسان عندما يعي حقيقة الإنسان بأنه خليفة وله غاية، ويعي حقيقة الحياة بأنها ممر وليست بدار قرار، بعدها سيصل إلى مرحلة من الاستقرار النفسي، إضافة إلى أنه يزيل القلق الوجودي الذي نشهد اليوم لدى كثير من شبابنا، وهو الذي يؤدي للأسف إلى حالات من الانتحار عند التوقف أمام أول مطب أو نقول أبسط الابتلاءات. يعني كثير من القصص التي نسمعها نتفاجأ، حالة تنمر، فقدان حبيب، ضائقة مالية، يتوجه إلى حل إنهاء حياته لم يستطع أن يستطيع من القرآن ومن هذه البوصلة القرآنية. دكتورة، يجب أن نختم الآن برسالة توجهها الدكتورة هالة لمن فقد بوصلته في هذه الحياة.
0: أولا دكتورة أبتدأ بأن الحمد لله يعني ما زال شبابنا في خير وهم على خير عظيم
1: يا رب،
0: لكن هم بحاجة فقط إلى أن يفعلوا ما يعلموه. هل هناك فرق ما بين أن تدرك المعلومة؟ يعني إذا سألت الشاب ما الغرض من وجود الإنسان؟ العبادة وعمارة الأرض، التوكل على الله. نعم يعرفونها، لكن لا يوجد تفعيل لهذه المعلومة. هذا أمر وهذا أمر. فمثلا عندما ترى أنه شخص يعني يخشى أنه لن يجد عمل وأنه لن كذا، إذا سألته عن التوكل ربما يعطيك آيات وأحاديث. طيب فعل هذا المفهوم.
1: نعم.
0: إذا أولا يعني ننصح بتفعيل هذه المفاهيم. القضية الثانية بأننا نتحدث عن البوصلة القرآنية. إذا بوصلتنا هي القرآن، والقرآن الكريم كيف يعني نعود إلى هذه البوصلة عودا رشيدا إن صح التعبير؟ عن طريق أن نصل إلى صحبة القرآن، إلى مفهوم الصحبة. يعني للأسف يعني الكثير منا لا يصل إلى هذه الحقيقة. يعني نحن نقرأ، نحن يعني القرآن نقرأه في رمضان إلى آخره، لكن يجب أن يكون الإنسان بصحبة القرآن، يعني صديق. فكما أن يعني أنا لو أريد
1: مش من رمضان لرمضان، وهذا إذا ختم أصلا يعني أمر مؤلم جدا.
0: يعني دكتور أنت انظري إلى الهاتف، يعني أنا أسف على المثال، لكن انظري إلى الهاتف، يعني هذا هاتف لا نستطيع أن نستغني عنه.
1: مصاحب لازم.
0: بالضبط. يعني يفترض المفروض أن تكون هذه الصحبة للقرآن. يعني تخيلوا لو يعني يصل الشباب، وإذن الله يصلوا يعني هم على خير، أن نصلوا إلى هذه المصاحبة، أنه دائما نكون في صحبة القرآن. هذا أمر. أمر آخر أن نفعل التدبر. القرآن الكريم لا يعني نقرأه
1: هو بلسان عربي مبين، لكننا الآن لا نفهمه ولا نعي كما كان حال أقوام السابقين إلا من خلال التدبر.
0: بالضبط. يعني القرآن الكريم هو كتاب يبني الوعي، كتاب يربي. هو ليس فقط أنت تقرأه يعني هكذا قراءة سريعة، أو فقط ما تفضلت. يعني الأغلب ينظر إلى القرآن ككتاب يعني للحلال والحرام والصلاة إلى آخره، يعني فقط أحكام شرعية. الكتاب القرآن الكريم يبني الإنسان، الكتاب يعني ينمي فيك إدراكا، إدراكات ووعي، كيف تعي نفسك وكيف تعي العلاقات، يعني كيف تتفاعل مع جوانب الوجود المختلفة. فعلينا بهذه العودة بعودة رشيدة، وعلينا أن يعني أن نعود إلى شبابنا وأن نحاول معهم قدر استطاعتنا، وهم على خير بإذن الله،
1: وأن نحرص على البذار والنشأ حتى لا نغلب مع الكبار ولا يعني نصل إلى مرحلة المعالجة. لابد من الوقاية التي هي خير من ألف ومليون قنطار علاج. في ختام هذه الرحلة الإيمانية نخلص إلى حقيقة واحدة، إلى أن الإنسان بلا البوصلة القرآنية هو تائه مهما بلغ من العلم. وإذا استطاع أن يصل إلى حقيقة الوعي التام بحقيقة وجوده في هذه الحياة والدور الذي يجب أن يؤديه، سيصل إلى مرحلة من الاستقرار النفسي والوجود والثبات والعمل، إضافة إلى حماية ووقاية من كل مظاهر الشتات والتفكك والضياع التي نشهدها في هذا الزمن المعاصر. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة. اللهم اجعلنا به عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفتنا على ما أجادت وأفادت في هذه الحلقة، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، ولكم متابعينا الكرام كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة. فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: في كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبيعة
6: ماجيك، واستمتع بصورتها.
5: الصورة طبيعة.
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبيعة أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها أو نوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795546043.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. وسبحان الله، الغائب مثل ما بيقول عذره معاه. دكتور محمد أبو حلقة تأخر قليلا، بتعرفوا أزمة عمان والمغتربين، أسأل الله أن يصل سالما غانما. كنا يا أيها الأحبة الكرام في هذه السلسلة من سلسلة الفتن التي درجنا بها مع حضراتكم حين حديثنا عن سورة الروم، تحدثنا عن شيء من الفتن، والحقيقة أن هذه الفتن التي تعصف اليوم بالأمة كان لزاما على الإنسان المسلم أن يفهم مراد الشريعة من هذه الفتن، فهي الموجه في الأمور المفصلية. عشنا مع حضراتكم شيئا من فتن آخر الزمان، وكنا قد تحدثنا عن أول فتنة أصابت المسلمين، وهي فتنة الأحلاس، حينما لزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم. حدثناكم في الحلقة القادمة الحلقة الماضية عن مقتل سيدنا عثمان، كيف قتل عثمان رضي الله عنه، وكيف اجتمع أهل الكوفة مع أهل البصرة مع أهل مصر، وكيف نقموا على عثمان أمور بالعكس هي ترفع من شأن عثمان. قالوا عثمان ما حضر بدر. طيب عثمان ما حضر بدر، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه أن يمرض زوجه رقية رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد. وحينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وضع لعثمان سهم المقاتل في سبيل الله كمن أدرك بدرا. والأمر الثاني الذي عابه المنافقون على سيدنا عثمان، قالوا أنه فر يوم أحد، والله تبارك وتعالى للذين فروا يوم أحد، طبعا هم لم يفروا، أرادوا ترتيب شؤون الدولة حينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، والله تبارك وتعالى أنزل ولقد عفى الله عنهم. الأمر الثالث الذي عابوه على عثمان أنه لم يحضر بيعة الرضوان، والله تبارك وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والحقيقة أن بيعة الرضوان كلها كانت من أجل عثمان. بيعة الرضوان بكل تفاصيلها كانت لأن الخبر أشيع أن عثمان قد قتل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده، قال من يبايع على الموت من أجل عثمان؟ كانت بيعة الرضوان. ثم حينما يقول سلمة بن الأكوع كنت أول من بايع، وكنت وسط من بايع، وكنت آخر من بايع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعته قال اللهم هذه بيعة عثمان. طبعا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم يختلف عن حديث سلمة بن الأكوع في البيعة الذي في صحيح البخاري. حديث سلمة بن الأكوع قال بايعنا رسول الله على الموت، الحديث سلم، حديث جابر قال بايعنا رسول الله على القتال. والحقيقة أن سلمة بن الأكوع كان ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه بيعة الموت، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال بايعنا رسول الله على الموت. جابر أتى متأخر يعتقد أن البيعة كانت من أجل القتال، والحقيقة مع سلمة بن الأكوع. إذن عابوا على عثمان ذلك، عابوا عليه أنه حرق المصاحف، قال أتعيبون علي أني حرقت المصاحف إذ صحف الناس في مصاحفهم، يعني بدأوا يكتبوا على المصاحف، كان دخل الأعاجم في الإسلام فبدأوا يكتبون على المصاحف ما ليس من القرآن، فجمع عثمان رضي الله عنه نسخ القرآن وأتى بنسخة أبي بكر الصديق وجعل منها ست نسخ ثم وزعها في الأمصار واعتمدها النسخ المرجعية، وحرق القرآن مصاحف التي صحف بها الناس، وضعوا فيها ما ليس منها. هذه منقبة وليست مثلبة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عابوا عليه أنه وسع الحمى، والحمى هي الأرض التي ترعى فيها إبل الدولة، إبل الصدقة، وكان عمر رضي الله عنه قد جعل حما لإبل الصدقة ولغنم الصدقة ترعى بها. أين سترعى إبل الصدقة؟ في أرض الدولة. لكن في عهد عثمان توسعت أموال الزكاة، توسعت إبل الصدقة، فكان عثمان رضي الله عنه يوسع في الحمى، عبوا ذلك على عثمان، قال إن إبل الصدقة قد توسعت فوسعت أرض الحمى ما لم يكن في عهد عمر. عابوا عليه أيضا أنه جعل من بني أمية خلفاء، منهم مثلا معاوية بن أبي سفيان، قال ائتوني برجل جعلته واليا لم يوله عمر، لم يجعل مطلقا. فعابوا عليه هذه الأمور. وعثمان رضي الله عنه كما حدثتكم في الحلقة الماضية اجتمع الناس حوله وقال للمسلمين من كان في رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته، ولزم الصحابة بيوتهم وسميت بفتنة الأحلاس، حينما لزموا بيوتهم قتل عثمان رضي الله عن عثمان، وأصبحت المدينة الآن يعني في يعني وضع غير مستقر. هؤلاء المنافقون الذين قتلوا عثمان ما زالوا في المدينة، وعلي رضي الله عنه يرفض البيعة، أتوا ليبايعوا علي، قال لا أبايع وعثمان لم يدفن بعد، فرفض أن يبايع. وأتوا به إلى المسجد، وبعد يعني أن وري عثمان الثرى وبايعوا علي رضي الله عنه في المسجد. والأمة واسمعوا إلى يعني هذه السطور، حقيقة سطور مهمة في الفتنة، كل الأمة بايعت علي رضي الله عنه، كل الأمة. وما يشاع أن طلحة ابن عبيد الله لم يبايع علي، وأن الزبير بن العوام لم يبايع علي، وأن عائشة لم تبايع علي، كله كذب وافتراء. وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، هناك يعني باحث مؤرخ حمد الأحمد كتب التاريخ من فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ما لا يعرفه الناس عن ابن حجر العسقلاني أنه مؤرخ، وأنه من يعني من المؤرخين المخضرمين، وكتب في الفتنة شيئا يعني أنصح بالرجوع إليه. وكنت قد وعدتكم أنه في كل يوم من لقاءاتي مع حضراتكم أنصح بالرجوع إلى مرجع معين. في الحلقة الماضية عدنا بكم إلى كتاب محمد بن عبد الله الغبان الذي كتب في فتنة مقتل عثمان، وحقيقة من أجود ما كتب ومن أجود ما حقق. أيضا كتاب الصلابي من أجود ما حقق في هذا، وكتاب حمد الأحمد أيضا الذي علق فيه على مرويات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في هذه الفتنة. إذن قتل عثمان، طيب المدينة الآن هل تبقى بدون خليفة؟ كان رأي عمر علي رضي الله عنه أن يعني يستتب الأمن ثم يحكم على قاتل عثمان بعد أن يستتب الأمن في المدينة، لأنه الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة هرب وحرب، ناس ما زالوا عصابات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني يفعل علي؟ يريد أن للحكم أن يعني ترسى قواعده ثم بعد ذلك ينتصر لدم عثمان. علي رضي الله عنه هذا رأيه. عائشة رضي الله عنها في مكة كان لها رأي آخر، هي تبايع علي بالخلافة ولكنها تريد الساعة الانتقام من قتلة عثمان. طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام كذلك الأمر. سأحدثكم عن نبأهم وعن تحرك السيدة خديجة العسكري مع طلحة ابن عبيد الله ومع الزبير بن العوام، تحركوا عسكريا، لكن بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة FM إعلانك.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
8: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على

اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نتحدث عن ما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. لماذا تكثر الأباطيل حول طلحة ابن عبيد الله وحول الزبير ابن العوام؟ لأن عمر رضي الله عنه، واسمحوا لي أن أعود قليلا في التاريخ للخلف، عمر حينما طعن رضي الله عنه أوصى بالخلافة لستة أشخاص: عثمان بن عفان، أو علي رضي الله عنه، أو عبد الرحمن بن عوف، أو طلحة بن عبيد الله، أو الزبير بن العوام، أو سعد بن أبي وقاص. هؤلاء الستة، في ثلاثة اعتزلوا، قالوا: يا عمي إحنا ما بدنا خلافة. وفي ثلاثة أبقوا على أنفسهم، اللي اعتزلوا طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وبقي الأمر بين عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فقد تولى أمر الناس في ترجيح الكفة، الناس يرجحون كفة من؟ وهو نظام في اختيار الحاكم بديع. يعني أبو بكر الصديق طريقة اختياره تختلف عن طريقة عمر. أبو بكر أوصى لعمر وصية، ولكن اختيار أبو بكر في سخيفة بني ساعدة تختلف تماما، واختيار عثمان تختلف. لذلك انتقال المرحلة السياسية في العهود الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاكم كان وخليفة كان الحكم ينتقل إليه بطريقة أخرى، لأنه لو لم يكن ذلك إحالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الناس عن الأمة الإسلامية كيف تتناقل الأمة الحكم بينهم، كيف بدنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة في في في في يعني وفق مراد الله عز وجل وفق الرشد الإلهي. لأن تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، خلافة على منهاج النبوة أحالنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن انتقل الحكم من عمر لعثمان من خلال الستة أشخاص هؤلاء: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، أحالوا إلى الثلاثة: عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فقد طاف بيوتات المدينة يرجح كفة من يعني الناس تريد، كفة علي رضي الله عنه ولكفة عثمان، فرجحت كفة عثمان. فلم ينازع أحد أصلا من أهل المدينة علي رضي الله عنه في الملك. يعني كل ما يقال، كل ما يشاع عن طلحة ابن عبيد الله وعن الزبير كذب وافتراء، وكل ما أرسلتموه لي من الأسئلة متعلقة بطلحة ابن عبيد الله أنه كان ينازع علي بالحكم، وأنه الزبير أيضا كان ينازع علي بالحكم مطلقا، بل روى ابن حجر أن علي رضي الله عنه حينما كان في المسجد أتاه طلحة وأتاه الزبير وبايعاه على رؤوس الأشهاد، وبايعاه علي طلحة والزبير بايع علي على رؤوس الأشهاد. وأما عائشة فبايعت أيضا، ولكن وهنا الإشكالية، كان عندهم مشكلة في طريقة سياسة الدولة. علي رضي الله عنه يريد استتباب الأمن ثم الانتقام من قتلة عثمان، عائشة بايعت علي، طلحة بايع علي، الزبير بايع علي، لكن يريدون الانتقام من قتلة عثمان، رقم واحد. رقم اثنين، في إشكالية كبيرة برضو، أن قتلة عثمان كانوا من ضمن قوة علي اللي الآن ستخرج إلى البصرة فيما يعرف بموقعة الجمل. فكانوا موجودين في المدينة، كانوا متكتلين في المدينة، علي رضي الله عنه غض الطرف عنهم لحين استتباب الأمر، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقم. لا، طلحة والزبير وعائشة بدنا ننتقم. فاستأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنه بالعمرة، فأذن لهما على أن لا يحدث أمرا. لقوا هناك مين؟ أمهم عائشة رضي الله عنها. اعتمروا ثم خرجوا من مكة المكرمة باتجاه البصرة. ليش؟ بدهم الإصلاح. شو الدليل أنه بدهم الإصلاح؟ سئلت عائشة رضي الله عنها في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، جميل أن نذكره هنا.
النبي يوم من الأيام مجتمع مع نسائه فبيقول أيكن صاحبة الجمل الأدبب، يعني اللي ريشه هيك زي ريش الدب، تنبحها كلاب الحدأب. الحدأب مكان بحيرة عين ماء نبع ماء. الآن أقول لكم القصة، أيكن النبي بيقول لنسائه، مشان هيك الفتنة مفاصلها، مفاصل حركاتها، توجيهاتها كلها بأحاديث نبوية مطهرة. ممنوع حدا يجي يقول والله فلان غلطان، فلان مش غلطان، فلان، كل اجتهادهم مقبول. والنبي أشار لنسائه كما أشار لعلي، كما أشار لعثمان، كما أشار لأم حبيب رملة بنت أبي سفيان أيضا. رملة لها موقف سنأتي على ذكر هذه المواقف إن شاء الله. أيكن النبي بخاطب نسائه بيقول لهم أيكن صاحبة الجمل الأدبب اللي له ريش، تنبحها كلاب الحدأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير، ثم تنجو بعد أن كادت. طيب شو القصة؟ قصة أنه سيدنا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا من مكة باتجاه البصرة. ليش؟ بدهم يجيبوا قوة توقف مع سيدنا علي رضي الله عنه في قتال أولئك المنافقين اللي قتلوا سيدنا عثمان. والله عز وجل يعني له حكمة في أن تحدث هذه الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، قال يا عثمان إن الله ملبسك قميصا يريد المنافقون نزعك إياه فلا تفعل. الله ألبسك قميص، المنافقون بدهم ينزعوا هذا القميص، لا تفعل يا عثمان. فعثمان شفناه متمسك بالحكم مع أمر من سيدنا النبي اللهم صل عليه. عائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى منطقة الحدأب قالت تذكرت حديث رسول الله حينما أخبرنا أن يكون صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحدأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير، فيتقول هؤلاء يقتلوا في حق. فخرجت واجتهادها رضي الله عنها وأرضها لم يشير النبي عليه الصلاة والسلام أنها على خطأ هذه المرأة، لكن النبي يوصف حالة من الحالات. ذهبت إلى البصرة. سيدنا علي الآن أمامه مجموعة خيارات، إما أن يبقى في المدينة وينتظر إلى حين أن يأتي أيضا دفعة ثانية وثالثة من الخوارج ومن قتلوا عثمان رضي الله عن عثمان، وأن تأتي عائشة وطلحة والزبير أيضا بجيش، لأنه كان قد حدث هناك جيش بين قتال بين عائشة وطلحة وأهل البصرة ومجموعة 600 لم ينجو منهم إلا حرقوس السعدي. مش مشكلة الأسماء هذه لو تبحثوا عليها بعد الحلقة، احنا وقت ضيق مش هنفصل في كل شيء، لكن تسمعوا انتوا قصة حرقوس السعدي. ايش قصة حرقوس السعدي؟ هو جيش البصرة اللي طلعت سيدنا عائشة وسيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير مشان يجيبوا دعم لسيدنا علي، قتلوهم مجموعة من المنافقين عددهم 600، قتل من هؤلاء المنافقون 599، لم يرجع إلا حرقوس السعدي. بعدين جهز جيش وبرضه بده يهجم على سيدنا عائشة رضي الله عنها. في هذه الأثناء سمع علي خليفة المسلمين، سمع علي رضي الله عنه بهذه التحركات، حركة البصرة، ائذنوا لي بهذه الكلمة، يعني كأنه عصيان من معاوية بن أبي سفيان، كأنه قلت ائذنوا لي بهذه الكلمة. ليش؟ اللي بده يجي يطلع من ناحية سيدنا معاوية رضي الله عنه سينظر إلى الحدث، المدينة مجموعة منافقين أجوا وقتلوا الخليفة عثمان، وسيدنا عثمان رضي الله عنه يعني ما أحد انتقم له ولا أحد أخذ بدمه، ورقم اثنين هؤلاء القتلة صاروا في جند علي رضي الله عنه. فأنا ما بدي الآن أبايع علي حتى يقتص من قتلة عثمان. ليش؟ لأنه أخته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رملة بنت أبي سفيان أم حبيب
جابت له من خلال يعني يعني رجل كان على يدها، جابت له قميص عثمان اللي عليه دم عثمان ولحية عثمان وأصابع نائلة زوجة عثمان اللي قطعوها المنافقين وهي بتدافع عن عثمان، وهو موجود في المسجد الأقصى. حط حالك مكان سيدنا معاوية في المسجد الأقصى، وصلته هاي من أخته قالت له أنت وصي على دم عثمان، أنت وصي على دم عثمان. ليش يا رملة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعصف الفتن، فعليكم بالشام خير الأجناد جند الشام، وأنت من خير الأجناد يا معاوية فابقى. الآن معاوية لسه ما تدخلش، بس معاوية يعلم أن علي هو الأحق بالخلافة، لكن ما بده يبايعه حتى ينتقم لعثمان رضي الله عنه، لأنه الآن أصابع نائلة موجودة في المسجد الأقصى، قميص عثمان، لحية عثمان، دم عثمان، وصية أم المؤمنين أم حبيب بنت أبي سفيان. هذا هي المشهد من عند معاوية رضي الله عنه. طب المشهد من عند علي رضي الله عنه، أمي أنا بدها تقتل في البصرة، وهذا حرقوس السعدي بجهز جيش بده يروح يقتل أمنا عائشة في البصرة. طب أنا شو بدي أسوي؟ بدي أتحرك بقوة عسكرية، تحرك سيدنا علي رضي الله عنه بقوة عسكرية مش كبيرة، ترى من المدينة 700-600 أكثر الروايات لا تصل إلى 1000، لكن على أصحها 700 خرجوا معه من أهل المدينة. ليش بده يدافع عن أمه عائشة رضي الله عنها؟ ماشي هي تصرفت تصرف دون الرجوع إليه، لكن لا يلغي أنه والله بدنا إحنا الآن ندافع عنها، ما بعفي أنه أنا بدي الآن يعني أحميها. فوصل سيدنا علي رضي الله عنه على أعتاب البصرة وأرسل القعقاع بن عمرو، وبات الناس بعد حديث القعقاع مع أمنا عائشة الأمة الإسلامية باتت

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. وسبحان الله، الغائب مثل ما بيقول عذر معاه. دكتور محمد أبو حلقة تأخر قليلا، بتعرفوا أزمة عمان والمغتربين، أسأل الله أن يصل سالما غانما. كنا يا أيها الأحبة الكرام في هذه السلسلة من سلسلة الفتن التي درجنا بها مع حضراتكم حين حديثنا عن سورة الروم، تحدثنا عن شيء من الفتن، والحقيقة أن هذه الفتن التي تعصف اليوم بالأمة كان لزاما على الإنسان المسلم أن يفهم مراد الشريعة من هذه الفتن، فهي الموجه في الأمور المفصلية. عشنا مع حضراتكم شيئا من فتن آخر الزمان، وكنا قد تحدثنا عن أول فتنة أصابت المسلمين، وهي فتنة الأحلاس، حينما لزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم. حدثناكم في الحلقة الماضية عن مقتل سيدنا عثمان، كيف قتل عثمان رضي الله عنه، وكيف اجتمع أهل الكوفة مع أهل البصرة مع أهل مصر، وكيف نقموا على عثمان أمور بالعكس هي ترفع من شأن عثمان. قالوا عثمان ما حضر بدر. طيب عثمان ما حضر بدر، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه أن يمرض زوجه رقية رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد. وحينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وضع لعثمان سهم المقاتل في سبيل الله كمن أدرك بدرا. والأمر الثاني الذي عابه المنافقون على سيدنا عثمان، قالوا أنه فر يوم أحد، والله تبارك وتعالى للذين فروا يوم أحد، طبعا هم لم يفروا، أرادوا ترتيب شؤون الدولة حينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، والله تبارك وتعالى أنزل ولقد عفى الله عنهم. الأمر الثالث الذي عابوه على عثمان أنه لم يحضر بيعة الرضوان، والله تبارك وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والحقيقة أن بيعة الرضوان كلها كانت من أجل عثمان، بيعة

رضوان بكل تفاصيلها كانت لأن الخبر أشيع أن عثمان قد قتل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده قال من يبايع على الموت من أجل عثمان، كانت بيعة الرضوان. ثم حينما يقول سلمة بن الأكوع كنت أول من بايع وكنت وسط من بايع وكنت آخر من بايع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعته قال اللهم هذه بيعة عثمان. طبعا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم يختلف عن حديث سلمة بن الأكوع في البيعة الذي في صحيح البخاري. حديث سلمة بن الأكوع قال بايعنا رسول الله على الموت، الحديث سلمة حديث جابر قال بايعنا رسول الله على القتال. والحقيقة أن سلمة بن الأكوع كان ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه بيعة الموت، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال بايعنا رسول الله على الموت. جابر أتى متأخر يعتقد أن البيعة كانت من أجل القتال، والحقيقة مع سلمة بن الأكوع. إذن عابوا على عثمان ذلك، عابوا عليه أنه حرق المصاحف، قال أتعيبون علي أني حرقت المصاحف إذ صحف الناس في مصاحفهم، يعني بدأوا يكتبوا على المصاحف، كان دخل الأعاجم في الإسلام فبدأوا يكتبون على المصاحف ما ليس من القرآن، فجمع عثمان رضي الله عنه نسخ القرآن وأتى بنسخة أبي بكر الصديق وجعل منها 6 نسخ ثم وزعها في الأمصار واعتمدها النسخ المرجعية وحرق القرآن مصاحف التي صحف بها الناس وضعوا فيها ما ليس منها. هذه منقبة وليست مثلبة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عابوا عليه أنه وسع الحمى، والحمى هي الأرض التي ترعى فيها إبل الدولة إبل الصدقة، وكان عمر رضي الله عنه قد جعل حما لإبل الصدقة ولغنم الصدقة ترعى بها، أين سترعى إبل الصدقة؟ في أرض الدولة. لكن في عهد عثمان توسعت أموال الزكاة، توسعت إبل الصدقة، فكان عثمان رضي الله عنه يوسع في الحمى، عبوه ذلك على عثمان، قال إن إبل الصدقة قد توسعت فوسعت أرض الحمى ما لم يكن في عهد عمر. عابوا عليه أيضا أنه جعل من بني أمية خلفاء، منهم مثلا معاوية بن أبي سفيان، قال ائتوني برجل جعلته واليا لم يوله عمر، لم يجعل مطلقا، فعابوا عليه هذه الأمور. وعثمان رضي الله عنه كما حدثتكم في الحلقة الماضية اجتمع الناس حوله وقال للمسلمين من كان في رقبته بيع لعثمان فليلزم بيته، ولزم الصحابة بيوتهم وسميت بفتنة الأحلاس، حينما لزموا بيوتهم قتل عثمان رضي الله عن عثمان، وأصبحت المدينة الآن يعني في يعني وضع غير مستقر. هؤلاء المنافقون الذين قتلوا عثمان ما زالوا في المدينة، وعلي رضي الله عنه يرفض البيعة، أتوا ليبايعوا علي قال لا أبايع وعثمان لم يدفن بعد، فرفض أن يبايع، وأتوا به إلى المسجد، وبعد يعني أن وري عثمان الثرى وبايعوا علي رضي الله عنه في المسجد. والأمة واسمعوا إلى يعني هذه السطور، حقيقة سطور مهمة في الفتنة، كل الأمة بايعت علي رضي الله عنه، كل الأمة. وما يشاع أن طلحة ابن عبيد الله لم يبايع علي، وأن الزبير بن العوام لم يبايع علي، وأن عائشة لم تبايع علي، كله كذب وافتراء. وابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، هناك يعني باحث مؤرخ حمد الأحمد كتب التاريخ من فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ما لا يعرفه الناس عن ابن حجر العسقلاني أنه مؤرخ، وأنه من يعني من المؤرخين المخضرمين، وكتب في الفتنة شيئا يعني أنصح بالرجوع إليه. وكنت قد وعدتكم أنه في كل يوم من لقاءاتي مع حضراتكم أنصح بالرجوع إلى مرجع معين. في الحلقة الماضية عدنا بكم إلى كتاب محمد بن عبد الله الغبان الذي كتب في فتنة مقتل عثمان، وحقيقة من أجود ما كتب ومن أجود ما حقق
أيضا كتاب الصلابي من أجود محقق في هذا، وكتاب حمد الأحمد أيضا الذي علق فيه على مرويات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في هذه الفتنة. إذن قتل عثمان، طيب المدينة الآن هل تبقى بدون خليفة؟ كان رأي عمر علي رضي الله عنه أن يعني يستتب الأمن ثم يحكم على قاتل عثمان بعد أن يستتب الأمن في المدينة، لأنه الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة هرب وحرب، ناس ما زالوا عصابات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني يفعل علي؟ يريد أن للحكم أن يعني ترسى قواعده ثم بعد ذلك ينتصر لدم عثمان. علي رضي الله عنه هذا رأيه. عائشة رضي الله عنها في مكة كان لها رأي آخر، هي تبايع علي بالخلافة ولكنها تريد الساعة الانتقام من قتلة عثمان. طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام كذلك الأمر، سأحدثكم عن نبأهم وعن تحرك السيدة خديجة العسكري مع طلحة ابن عبيد الله ومع الزبير بن العوام، تحركوا عسكريا، لكن بعد فاصل يسير فابقوا بالقرب من حياتهم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل، وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره، بيصيح بيعب البلد صياح، يكره ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم يدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني. حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

0: اللي دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: آه.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض

0: بالصيف الآن 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر ماتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متاح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فخ ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها أو نوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لبنة بسمعة هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا على إذاعة حياة إف إم من الشمال حتى الجنوب في كل المحافظات، ومن يرانا ويسمعنا على تلفزيون حياة في البث المباشر على الهواء، زائد أكيد صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك. أهلا وسهلا، مساء الخير وصباح الخير ونهاركم سعيد وأيامكم طيبة في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، اللي قضايا بتطلع منكم وإليكم، معي أنا الدكتورة دلال قطيش، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية، أو زي ما بتحكوا لي الله يبارك فيكم النشمية. بسألهم ليه؟ بحكوا لي دكتورة لأنك ما تتحدثي به من واقعنا، لا بتجيبي لنا كلام كتب ولا بالمقابل بتبالغي ما بين الرجل والمرأة، إنما تكون المصلحة هي الأولاد حتى يبقى أولادنا بخير. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من مثلث العلاقات الأسرية. خلاص يا جماعة حفظناها. في مثلث العلاقات الأسرية في برنامج أولادنا بخير أزواج آباء وأبناء، أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار. واليوم بدي أزيد لكم الحوار والتكرار والصبر، ثم الصبر ثم الصبر إلى ما لا نهاية. فمثلث العلاقات الأسرية إذا مشينا فيه صح، زوج يحب زوجته وزوجة تقدر زوجها، وأولاد يحتاجوا منا إلى مجهود التربية والقدوة. كونوا على ثقة، ستصبح دائما وأولادنا أولادنا بخير، وبالتالي إن شاء الله أسرنا ومجتمعنا الأردني بإذن الله تعالى بخير. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وكالعادة لازم تكون الحلقة ذات موضوع بهمنا من أرض الواقع، وهو الكذب ما بين الأزواج. الكذب ما بين الأزواج، مش على الأزواج، الكذب ما بين الأزواج. يا ترى هل ترى من خلال خبرتك في الحياة أن الكذب على الزوجة مرات بيجيب معها؟ وأنت يا سيدتي هل بتشوفي أنه الكذب على الرجل في بعض الأحيان بيحسن العلاقة معه؟ دكتورة مش فاهمين شو بدك. أنا أتحدث عن الكذب الجائز الذي أجازه الإسلام، وذلك من باب تحسين العلاقة، رفع مستوى الحب ما بينهم، تقدير الزوج وإعطاء احترامه، كلمة طيبة ترفع المرأة حتى وإن لم تكن بها، وذلك حتى نحافظ على البيت. فهالناس الأطياب اللي دايما بيسمعونا وبيشاركونا وإلهم خبرة في الزواج 5 و10 و20 سنة و30، يا ترى هل في يوم حكيت لزوجتك شيء طيب وحقيقة ما كانش أبدا صحيح، ولكن لما سمعت منك يا شو رفعتها للسماء؟ ترى أهلي ما بيحكوا عنك إلا بالخير، ترى دايما بيحبوا طبخك، ترى أنا قديش باكل برا بس لا يمكن ألقي أسكى من طبخك، ترى كل النسوان بجهة وبعيوني بشوفك بجهة تانية، ترى ترى أو أنت يا زوجة يا سلام عليك لما تحكي له ترى هدول كل اللي بتشوفهم من برا والسوشيال ميديا والدنيا وكذا والله ما بيعبوا عيني، لأنك أنت في عيني أحسن الناس، لأنه اللي أعطيتني إياه وعوضتني من حب وحنان بعد أبوي وإخواني، كون على ثقة لا أجد في أي مكان تاني. هل صارت معك وفعلا حسنت العلاقة؟ ومن يسمعنا من الشباب المقبلين على الزواج واللي لسه سنة أولى تانية زواج، اللي بيسمعونا ياخدوا هذا منهج في حياتهم ولا ما فيش داعي يدخلوا هذا الباب؟ هذا موضوعنا اليوم، وهو لتحسين العلاقة ما بين الزوجين، الكذب ما بين الأزواج لرفع قيمتها. وعشان تشاركونا يلا نذكركم بأرقام التليفونات 06-516-5020 06-516-4020 06-516-6060 06-516-2020 منستنى مكالماتكم بي من خبرتكم، هل فعلا هذا شيء يقوي ويرفع العلاقة؟ وبالتالي يا رجل يا من لا يتحدث ولا يتكلم، لو عملت في هذا الإشي رح تكسب زوجتك، وأنت يا سيدتي اللي عندك عتب كتير على زوجك لأنه قد يكون مقصر، هل هاي الطريقة ممكن تجيب معه يرجع لبيته ويكون حنون طيب معك؟ هذا اللي حنسمعه من مشاركاتكم بإذن الله تعالى. 06-516-5020 06-516-2020 و 06-516-2060 بانتظار مشاركاتكم. وأول مشاركة معنا أبو وائل. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتورة.
1: الله يبارك فيك يا أبو وائل، كيف الحال؟
2: الله يرضى عليك،
1: أكرمكم الله.
2: دكتورة في عندي مشكلة بسيطة بخصوص بنتي.
1: بنتك؟
2: أنا عندي بنتين، واحدة الكبيرة تزوجت فطبعاً زوجت خلال يعني الجمعة اللي فاتت. هلأ احنا بنعاني من مشكلة أختها الثانية، كانت متعلقين ببعض بشكل شديد شديد، يعني إخوان وصحبة. هلأ صرنا نعاني إنه البنت بتعيط فرقة لأختها، فمش عارفين كيف نتعامل معها بهذا الموضوع.
1: أوكي.
2: تقعد لحالها كثير وصارت حتى تسب على زوج أخوها إنه هذا أخذ أختي مني، دخلنا في الحالة النفسية مع البنت.
1: طيب أبو وائل أنا بدي أجاوبك، طيب أول إشي، ما تشدوا كتير على تغيير السلوك، ما تكبروا الموضوع، لأنه التركيز على الشيء بخليه يكبر بزيادة. يا أمي اهدي، يا أبا خلاص، يا هذا بخلي الحالة تدخل فيها بزيادة. خليها تعيش المرحلة، بمعنى إحنا دائما مرحلة الحزن إلها مراحل يا أبو وائل. واحد الإنكار، المساومة، الغضب، دخول الاكتئاب، مرحلة طبيعية إحنا بندخل فيها. وإذا كانوا طول عمرهم قراب من بعض، صاحبات بعض بالجامعة، بعض بالمدرسة، وما بيتهم بنفس الغرفة، بتكون كتير صعبة عليها. فالنصيحة الأولى تشدوش كتير، مرات إهمال السلوك بخليني أطفيه. اثنين، هذا واقع بالنهاية رح تتقبله حتى لو تصرفت هاي التصرفات. فأنا أنصحكم تشدوش كتير وتشعروها إنها هي مشكلة عظيمة، والزمن كفيل ترجع تشتغل، تلتهي مع صاحبات كذا حتى تصل إلى استقرار. وبدي أغششكم إنه أبو وائل، طبعا أنا صدمة هلأ أضحك أقسم بالله، هذا يا جماعة أنا لما أختي تزوجت كانت معي بالجامعة وصديقتي، ويمكن هلأ بتسمعني وكذا، فهي فعليا كانت روحي. فزي ما حكى أبو وائل بالضبط، لما تزوجت وتركتني أنا دخلت في حالة كتير صعبة، شهر 2-4-10 بعدين شو خلص واقع، والآن بناتها أحب الناس إلي. فعادي أبو وائل، توكل على الله. شكرا لمشاركتك، وتكبروش الموضوع، عادي عادي عديها، تعطيهاش أهمية كتير، تمام؟ الزمن كفيل. طيب أم أسيد، مساء الخير.
3: اهلا فيك يا كنور، كيف حالك
1: حبيبتي ام اسيد؟ كيف حالك؟
3: يعطيك العافيه دكتوره،
1: الله يرضى عنك وبارك فيك، حي الله بالناس الطيبه.
3: الله يسعدك يا ربي.
1: ام اسيد، ما رايك بالكذب ما بين الازواج؟
3: الكذب بين الازواج هلا مثل ما قلتيها انت بطريقه ايجابيه.
1: طبعا.
3: يعني مثلا انا كان مثلا بالنسبه لي مثلا زوجي، انا والدي من يوم مسافر، يعني من زمان مغترب وما عندي اخوه، فهو طريقه احتوائه كانت بحيث انه كان يعني الاب والاخ،
1: ما شاء الله.
3: فكان يعني اب اخ وصديق. هلا لا نختلف، يعني اكيد في اختلافات بالمواضيع، واكيد انه يعني شخصيه اللي قدامك رح تكون عصبيه. يعني مثلا اول ما زوجنا مثلا كان انه انا من النوع اللي في كيف الرجل لما تتعاملي معه غير لما الانثى، فكان يقول لي ما بتعرفي تتعاملي معي. يعني انا كان بدي احكي لك، يعني عايشه شخصيتي كانت جدا قويه، يعني ما في اب ما في اخ، فكنت انا يعني صاحبة قرار نفسي، فهو يعانى من هذا الإشي.
1: نعم.
3: يقول لي أنت صاحبة القرار. فمرة على مرة إنه يعني بلش يحتوي الموضوع، يقول لي لو إنه مثلا أخوك كذا رح يقول لك هيك، لو إنه أبوك موجود رح يقول لك هيك.
1: وبالتالي بدأت تخفي.
3: شوفي بعد يعني بعد سنوات تقريبا يعني بلشنا نحس.
1: الحمد لله، الحمد لله يا أم أسيد، الحمد لله. المهم إنك هلأ راضي عنه.
3: والله الله يرضى عنه ويرضيه الله يرضى
1: يا عليه. ربي آمين يا رب. بس عشان يعني الشباب والصبايا اللي بيسمعونا أم أسيد بس إشي واحد، هل أنت شخص كامل ما عندك عيوب؟
3: لا طبعا.
1: وأبو أسيد
3: طبعا أكيد.
1: إذن العلاقة الزوجية أستمتع بالحسنات، أحاول أغير وأحسن الأشياء السيئة، إن لم أستطع أتكيف معها.
3: طبعا أنا في عندي كثير من عائلتي عازفين عن الزواج، وفي عندي مثلا ابن عم مقرب إلي كثير بيكون يقول لي ما لقيتها مثل ما أنا بدي، ما لقيتها. أقول له
1: يا حرام،
3: مش راح تلاقي حدا كامل
1: أبدا،
3: ما راح تلاقي، راح تلاقي اللي أنت تحب اختلافه وتصير تتماشى مع اختلافه.
1: صحيح.
3: وهو راح يتماشى مع اختلافك.
1: نعم نعم صحيح 100%. يعني الله يكرمك يا أم أسيد.
3: زوجي من النوع اللي ضغط العمل عنده كثير شديد، بتلاقيه دائما عصبي، فبواجه مشكلة إنه مع البنات بتلاقيه إنه ما بيحتوي، بس لكن طريقة حبه غير. بكون أقولهم طريقة الحب عنده غير، طريقة الحب يجي يجيب لك وردة، يجي مثلا يحسس على شعرك، يقولك إنه والله إنك شطورة، يحافظ عليك، يخاف عليك، هاي هي طريقة الحب. أما يجي يقولك مثلا أنا يعني الكلام الحلو هذا ما إله، هو
1: إن شاء الله عليك يا أم أسيد، ربي يبارك
3: يعني
1: فيك.
3: لدرجة أول مبارح بيسأل سؤال، هو بيسألها بقولها مين بتحبي أكتر، ماما ولا بابا؟ هل تعلمي غمزت بنتي وقلت لها احكي إنه بابا مش أنا، عشان نكبره بالبيت يعني.
1: يا سلام عليك، الله يجبر خاطرك، ربي يبارك فيكي صراحة أم أسيد. يعني عن جد شكرا على مشاركتك، وإحنا دائما بنحكي لازم نسمع أصوات الذكور والإناث من هذا الباب. وعلى فكرة هي قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت يقال فيها ضعف، اللي هي فكرة لما وزع على زوجاته خاتم أو حبة تمرة، فسأل الرسول عليه السلام واحد من زوجاته، سألت قال من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ فقال التي أعطيتها التمرة أو الخاتم. فكل النساء اعتقدت إنها هي. فرات التعامل بذكاء مع الزوج والزوجة، يا الله شو بحسن العلاقة بينهم، ولكن المواجهة والوضوح مرات بخرب العلاقة كتير. عشان هيك لازم نكون عارفين إنه الكلام الطيب المتزين كده يمكن في بعض الناس بسميه كذب، ولكن اليوم إحنا بدنا نحكي هو كلام مزين عطر إحنا كتير بحاجة إله. بعد الفاصل راجعين معكم في برنامجنا أولادنا بخير، استنونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
3: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
4: صوت الصف.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوموا طويلا.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: رجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير والكذب ما بين الزوجين. هل هذا الكذب اللي بيعلي العلاقة وبيحسنها بيخلي الزوج يحكي كلام حلو لزوجته رغم أنه مبالغ فيه، وبيخلي الزوج تحكي كلام فيه تقدير واهتمام للزوج رغم أنه فيه مبالغة فيه؟ هل هذا فعليا بيحسن العلاقة ولا خلاص ما هي خربانة لابد أن نعيد العلاقات إلى مكانها؟ رح نسمع منكم بإذن الله تعالى مشاركاتكم، هل هذا حدث معك؟ ولو فعليا أنت بتعتقد أنه لا والله يا دكتورة خلينا جديين طبيعيين بتخيل بيكون أفضل. وحتى نكمل موضوعنا لازم أجاوبكم على سؤال أجاني ضروري لأنه كتير ألحت السيدة أني أجاوبه، إن كان في مشاركات بتخبروني. شو بتحكي لي سيدة؟ سؤال مهم. صهر أدخل بيتي وأخلي السداح مداح ولا أخلي فيه حدود؟ ومقصود فيه هو زوج البنت. هل أخلي العلاقة مفتوحة دكتورة محترم ابن ناس كذا ولا أغلق العلاقة؟ هل أقربه ويصير الحبيب النايم عندنا صاحي ماكل شارب ولا أخلي فيه حدود؟ وهذا سؤال كتير إحنا لازم نعرف جوابه. أنا بشوف من خلال واقع الحياة في تجاربنا أن الصهر زوج البنت لازم يكون في حدود في دخوله على البيت. واحد، ما لازم يعرف عيوب بيتنا ولا يدخل في مشاكلنا. اثنين، ما ناخده ابننا إلى الحد المطلق لأنه بالنهاية هو مش ابننا، ولما نختلف رح يرجع هذا عمي وعمتي وأنا من ابن تاني. ثلاثة، لو صار خلاف ما بينه وبين زوجته واحتدم الموضوع أكيد رح توقف مع بنتك وبالتالي رح يصير في شرخ شئنا أما بينا. أربعة، أنا ضد ثم ضد ثم ضد هتك ستر البيوت. ما بينفع، عندهم بنات، عندك بنات، عندك أولاد، ما بينفع هاي الطريقة يدخل من غير ما يستأذن. أنا العم أسراره معي وأسراري معه، مش لهاي الدرجة. من خلال خبرتي هذا يسبب كتير من الخلافات فيما بعد، بيضلوا حبايب 5-6 سنين وقد تقع مشكلة تؤدي إلى أشياء إحنا ما منحبها. الصح تبقى حدود في كل العلاقات. تعال نقلبها، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الحم الموت اللي هو السلف، وهو في حدود في الدخول، فما بالك بالصهر؟ نعم أنا مع الحدود، نعم أنا مع تحديد الزيارات والأوقات ويضل في حرمة للبيت. زكريا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بالناس الطيبة.
1: الله يكرمك. يعني موضوع شيق وموضوع مهم كثير، العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكيف احنا نديرها. بس نعم. انا بدي اعترض، يعني اليوم اذا رحنا باتجاه الفكرة اللي بتحكي فيها نكون مجاملين زيادة عن اللزوم، وصير هي كل حياة الزوج والزوجة مجاملات وفيها كذب الحلال خلينا نسميه،
0: نعم،
1: ولا راح نصير في عنا جزء من الحقيقة مفقودة للزوج أو للزوجة.
0: نعم صحيح.
1: تصير عندنا مشكلة ما بتقدر نتداركها بكرة.
0: الله يزكي.
1: وخاصة إذا كانت هاي بتخص الأولاد.
0: نعم.
1: يعني لازم يكون في مكاشفة بين الزوج والزوجة بأمور كثيرة وما يكون نصل للمجاملات اللي تزيد عن حدها.
0: صحيح.
1: بهذا الموضوع نتطرق لنقطة ثانية. هاي كثير مهمة، واليوم هاي عم تزداد بعصرنا وبتصير يعني بجيلنا احنا. الايام ما كانت موجودة جيل الخمسينات، بس اليوم عم تكثر بالجيل الجديد، انه اصبحت المرأة تسعى تكون هي قائد.
0: نعم نعم نعم.
1: وهذا منافي للدين ومنافي للعرف. نعم. وكل شيء. واليوم انت بتحسي بعض ازواج ما عندهم قيمه في بيتهم والمراه لها الكلمه هذا مو صحيح.
0: صح.
1: يعني انا ما بحب، انا بالعكس، انا لما يكون في عندي مراه عاقله وتقدر تقود ما عندي مشكله اذا انا كان ما عندي قدره على القياده. ولكن مش انه انا اليوم بس لانه انا شفت صاحبتي ولا شفت اختي ولا شفت كفلانه اليوم هي اللي بتدير الدنيا وهي اللي كلمتها الماشو، اني لازم انا اكون
0: نعم
1: بهذا الاتجاه.
0: نعم نعم نعم.
1: وكثير من النساء بيدمروا حياتهم مقابل مقارنة بشخص أو بعائلة أو بصاحبيته.
0: الله يبارك فيك. صحيح صحيح. الله يبارك فيك.
1: نعم. وللأسف يعني أنا بنعيش اليوم مع ناس تشوفهم يعني تكون تناقش بالزوج في مشكلة مع يعني تحل مشكلة يعني بقول في الأخير تقول لها خلاص قوم أنت نادي الزوج دخلينا حل محل المحل مش عندك.
0: أها طيب أستاذي
1: يعني أنا اللي بغلطه اليوم. إحنا تمادينا
0: نعم
1: تعاليم ربنا.
0: صحيح.
1: وبعدنا ربنا ما أعطى القوام للرجل هباء منثورة.
0: نعم.
1: ما أعطى هيك يا سدى.
0: نعم.
1: طيب.
0: شو رأيك؟ صحيح. خليني بس على الجزئية. الله يجزيك الخير يا زكريا. شو رأيك أأكد على جزئيتك؟ نعم ثم نعم ثم نعم. لا للمبالغة، ولكن إحنا اليوم في عنا جفاف. إحنا اليوم عنا رجل ماسك التليفون ما بيشيله من إيده. إحنا عنا اليوم رجل بهرب على المقهى ساعات طويلة. إحنا عنا اليوم رجل بيعتبر إنه أنا دخلت أنا اشتغلت أنا جبت مصاري بدخل غرفة النوم اللي بأولادي، وبالتالي المرأة تموت قهرا في رجل جسد موجود لا روح ولا عقل. إحنا هذا ما نريده، رجل يعطي الزوجة كلام طيب يقدرها. المبالغة في الكلمة ولكن الفعل موجود، هي تستحق منه. الله يعطيك العافية، بعرف الأولاد بغلبوا، والله ما في زيك يا أم فلانة. أنا هذا ما أقصده. الجزء الثاني بالنسبة للرجل كذلك، إحنا اليوم عندنا النساء في كتير منهم مشغولات بالتابع فلانة عملت وفلانة سوت وتطلع، وأنا آسفة بهاي الكلمة وبكره هاي الكلمة، بدها تأرجل وبدها استني استني استني. والجوز هذا اللي أنت مهمليته برضو نحتاج إلى أنك ترفع من قيمته وتعطيه القيمة الحقيقية. المبالغة في الشيء اللي بيطلع عن حده بصورة سلبية نحن ضده أستاذ زكريا 100%، ولكن والله أننا نعاني من جفاف. والله اسألني أنا كم من البيوت تحتاج إلى الكلمة الطيبة ما بين الزوجين. رح نحكي بس برضو عندي سؤال لازم أحكي لكم إياه. خلاص طفح الكيل، كل الصبايا اللي بيشتغلوا في دول الخليج أزواجهم، كل المغتربات في كندا وأمريكا وواوا بمناسبة الصيف ونازلات على الأردن، السؤال الذي يتكرر لدي: دكتورة زوجي بعطيني صراف آلي ما ببخل علي بإشي، شو ما اشتريت من المول ما بحكي، بس أخذ 10 دراهم بإيدي ما بده، ما بده فلوس معي، بس مستعد لو أدفع 1000 ما بحكي إشي. احكي لهم شو نعمل. أنا بدي أحكي لكم. الله يجزيك الخير وبارك فيك، وأنا عارف إنك أنت لو شو ما دفعت وأكلت وشربت ما رح تحكي لها إشي، ولكن شعور وجود المادة بإيدها يا الله شو شعور جميل. فلا تحرم زوجتك من هذا الشيء. أدعو كل الشباب اللي بيعطوا فيز إيش اسمه فيزا لأولادهم وأنا لبناء لزوجاتهم، وأنا متأكد إنه مش بخيل عليها، أنا من هذا المنبر بخبرك المرأة تحب أن يكون بيدها كاش فلوس فلوس تحس شعوره. فضمن هذا الإشي أعطيها مصاري بإيدها، مرات بحاجة تدفع هي زائد شعور النفسي وهي في فلوس والله مختلف. فأنا نعم ثم نعم لكل الصبايا اللي بيحكوا لي يا دكتورة بدنا مصاري. نعم، وإن كان أكيد بالاعتدال وحسب قدرة الزوج. كان لازم أرد على هدول السؤالين، السحر وحدود وجوده في البيت، لازم يكون في حدود وحرمة. نصيحة خدوا مني، أنا بشتغل بالاستشارات وبعرف شو بحكي لكم. والناحية الثانية يا شبابنا المغتربين بدول الخليج وكندا وأمريكا، أبصر شو والله هاي الفيزا حلوة، بس والله نساءكم بتحب المصاري تكوني بإيدها، فلا تحرمها منها. يلا نحكي عن موضوعنا، وهو هل نكذب ما بين الأزواج حتى نسعد في الحياة؟ نعم ثم نعم، وهذا جائز في ديننا. كذب يلطف الجو، يقوي العلاقة دون مبالغة، لأن جونا اليوم الحمد لله في جفاف مش طبيعي. الرجل ملتهي بعالمه، إما دوام طويل طويل طويل بيروح تعبان على الكنباية أو بيضلوا على تليفونه أو مع الشباب، والمرأة ملهية إما بالولاد والركض وراهم أو بالمقابل ممكن تكون ملهية بصاحباتها والمقارنات اللي بتصير. أنا اليوم بحكي لكم والكلمة الطيبة صدق، لما تيجي على زوجتك وتربت على كتفها وتحكي لها الله يعطيك العافية الله يبارك فيكي، والله ما في زيك. اليوم بترن علي واحدة بتحكي لي دكتورة بحكي لزوجي يوم الخميس بتخلص بنتي امتحانات، فخلاص إفراج. بتعرفوا هاي التوجيه السنتين اللي بيضلوا يماطلوا زنق أيام طويلة، فبتحكي له خلاص أنا والله طول الوقت وأنا مجتهدة وأعمل علي، والله حطيت ابني بعيوني. لازم الصمت، ما حكاش ولا كلمة، ولا وعدها يوم الخميس نطلع نروح نيجي. فشعرت بخيبة الأمل، فكرت الخطوة هي بتستنى. طب اكذب علي، احكي لي الله يعطيك العافية، وإن كانت عقولت أبوي الله يرحمه من ورد جوزة، احكي لي شكرا، الله والله ما في زيك يا أم فلان. لكن هذا ما صار، فما رأيكم؟ هذا اللي بدنا نوصله، حتى لو أنت مو شاعر بهذا الإشي احكيه، لأن زادها هي الكلمة الطيبة منك. وكذلك أنت يا زوجة حامل الكياس والأغراض وطالع على الدرج وتعبان ودافع الكهرباء والنت والمية، وآخر إشي أنت شو عاملنا؟ أنت بس دابك تطلع على التلفزيون والمباريات، طب والشغل والفلوس اللي بيعملها وأقساط الأولاد؟ لذلك كذلك الرجل يحتاج إلى كلمة حلوة وتقدير طيب واهتمام، اللي هيك تطلع عليه يحكي لك مالك بتطلع علي، تحكي له والله بتطلع بعين الرضا لأنك أنت رجل، ما بعدك الرجال ما بسوا أمام عيني قديش أنا بشوفك عظيم وكريم، دون مبالغات. ولكن أنزل الناس منازلهم، منزلة المرأة اليوم تكرم في بيتها، ومنزلة الرجل اليوم شأنه يرفع في بيته حتى تكون البيئة صالحة للأولاد، وبالتالي شوفوا نموذج طيب، فلما يطلعوا يكونوا بيوت يكونوا فعلا صالحين أزواج وزوجات.

لو تعرفوا كم الكلمة الطيبة تحدث فرقا في كل الدنيا وفي كل العالم. كم من طبيب راح على واحد ميؤوس من أمره فحكى له إيش مالك؟ إن شاء الله شفاء بإيد ربنا، ترى إن شاء الله التقارير مبشرة بالخير، أنت خلي همتك عالية واتكالك على الله. تعرفوا شو هاي الكلمة عملت فيه؟ شافته، لأنه نفسيا تعافى أولا. كم من زوجة لا مادة، وضع مادي قليل وظروف صعبة، ولكن في آخر الليل في زوج بربت على كتفها وبحكي لها والله قدها، وأنا بعرف أنك متحملة، بس تهني تذكر بعد 10 سنين لما يصير معنا مصاري ولما بصير تنبسط وتضحك وتقول له والله ربنا رح يعطينا، وبصير. فالكلمة الطيبة صدقة. كم من طالب مر على الصفوف وهم يحكوا له مش شاطر، أنت كسلان، أنت مشاغب، أنت، حتى جاء معلم أو معلمة فطلعت عليه بنظرة حنية وحكت له عارف انت رح يطلع منك بس لو اتغير شوي منك، وكمان 5 سنين بتبعت لي وبتحكي لي وين صرت بإذن الله تعالى. فيأتي هذا الشاب بعد فترة يحكي، يوقف قدامها وقدامه يقول له أستاذي زرعت في كلمة طيبة وأنا اليوم عمالي بحصد ثمارها. الكلمة الطيبة صدقة، فلا تحرموا أزواجكم وأولادكم وبناتكم من هذه الكلمة حتى يبقى الخير فينا إلى يوم القيامة.

0: في واحدة من الصبايا حاضرة ريل من أولادنا بخير، فبتعرفوا أنا بكتب الأسئلة اللي بتيجيني على الخاص، فبتحكي لي دكتورة والله إنه هالعطلة صارت كتير سداح مداح، وإنت حكيتينا إشي اسمه الانفلات الأمني، فبحكي لها آه ماله انفلات بس أمني، تحكي لي يعني عادي تذكرينا فيه، أذكركم فيه يا جماعة. بتعرفوا أولادنا إذا حافظوا على صلاتهم وكانوا ناس قريبين من أقاربهم، لما نروح رحلة جماعية ما يضلوا قاعدين على جلستهم ويروحوا معنا، وإذا في جماعات عائلة يروحوا معنا وهيك ويشتركوا معنا في أنشطتنا، فإحنا بخير وسلامة. حلو إنك تشاركهم بجمعيات، بحفظ قرآن، بتيكواندو، رياضة وغيرها، ولكن إن كانوا ما بيميلوا لهذا الموضوع وبيحبوا العيلة والقعدة والدنيا والمشاوير وروحوا يناموا عند دار جدهم ويتجمعوا مدار إخوالهم وهكذا، أنا مع إنه نعطيهم هاي الفسحة. ترى والله بتعلموا كمان، يعني في كتير أشياء تربوية تعلموها من دار الجد، في كتير أشياء اجتماعية تنغرس فيهم، فلما يكبروا كونوا بيوت أكيد هم حيزرعوا هذا الشيء في أولادهم. فأنا مع هذا الانفلات ولكن يضل مضبوط، يعني أنا مين اللي بأنا التربوية بمون أولادي ناموا قبل اليوم قبل الواحدة والتنتين؟ أكيد لا، لكن والله عيني ما بتغفى، يعني بضلني أطلطل كذا، بس هم شو بيلعبوا مع بعض، بيلعبوا بلاي ستيشن وهكذا. فنعم باسم التربوية انفلات ولكن أكيد مضبوط ومراقب. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الصوت المسموع، الحمد لله، الحمد لله أننا أصحاب منابر يسمع منا الكلمة الطيبة. دايما بحكي لكم علينا السعي وعلى الله النتائج، ونحن في هذا المنبر الطيب في برنامج أولادنا بخير نسعى دائما إلى زوجين متحابين رغم المشاكل بذبحوا بعض، بس في خلاص أساسيات بنت بيننا ما بتنهز، وكذلك أولاد يعيشوا في راحة نفسية عارفين إنه الأب والأم بتطاوشوا، بس بعد 10 دقائق أو ساعة زمن رح ترجع العلاقة طيبة، ما في سب وغلط، ما في مظاهر في البيوت أنا بستغرب منها، أرجيل الزلمة وأرجيل المرأة والبنت بتذيب، إيش إيش إيش الوضع اللي إحنا فيه؟ نحن نحتاج إلى بيت دافئ في أولادنا بخير، على السعي على الآباء وعلى الله النتائج. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجنا أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث فيها عن سيرة هذه الأمة التي تبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في نهاية يوم 17 من رمضان من العام الثاني للهجرة، انتصر المسلمون في بدر وانتشر الخبر ووصل إلى كل مكان أن المسلمين انتصروا في بدر. طبعا قريش لما وصلهم الخبر بشكل مفزع، أن واحد منهم وصل يعني بيقولوا له ماذا حدث، ما وراء، كلهم هربوا، فقال قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. فصفوان بن أمية بيقول له إيه، اسألوه عني، هذا مجنون، اسألوه عني.

قالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قالوا أيوه جالس هناك، ولكني رأيت أباه وأخاه حين قتل. فمنعت قريش النحيب على قتلاها لأنه يعني سخطا وغضبا على ما حدث. أما في المدينة فكان الخبر قد وصل إلى المدينة على يد زيد بن حارثة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ناقته القصوى ويذهب إلى المدينة. في المدينة كان اليهود والمشركون اللي لسه مش على الإسلام، اللي هم اللي بدهم يصيروا بعد هيك المنافقين، كانوا يشيعون أن مدام قريش، طبعا وصلت أخبار أن قريش طلعت وأنه صار لقاء وأن إلى آخره، فكانوا يشيعون أن المسلمين هزموا هزيمة نكراء. وبالتالي أول ما شافوا من بعيد ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها زيد، واحد منهم صار يقول انظروا والله لقد قتل محمد وهذا زيد على ناقته هربان جاي هون لا يدري ما يقول. فأول ما وصل قال لهم نصر الله نبيه وقتل صناديد قريش وقتلوا جميعا وإلى آخره. فالمسلمون انتشر بينهم الفرح والتكبير والتهليل، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا منصورا صلى الله عليه وسلم، ويقبل إليه المسلمون يعني يهنئونه بذلك. وسيد بن حضير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله والله إن ظننت إنها لقافلة القافلة فقط، ولو علمت أن الله يجمع بينك وبين عدوك ما تخلفت عنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. أما المشركون الذين كانوا بالمدينة بقيادة عبد الله بن أبي بن أبي سلول فقد أعلنوا إسلامهم بعد هذه الغزوة. طبعا في بعض الناس المشركين أعلنوا إسلامهم حقا، لكن عبد الله بن أبي بن أبي سلول أعلن إسلامه نفاقا. من هنا ظهرت حركة النفاق. يعني حركة النفاق ما كانتش موجودة قبل غزوة بدر، مش مثل ما بيظن بعض الناس بتصورها بعض الأفلام والتلفزيون، لا لا لا، أعلنوا فعليا بعد غزوة بدر إنه هذه قصة طولة. هم كانوا يظنون إنه بمجرد ما يصير قتال سينتهي دينه إلى الأبد، ولكن اكتشفوا أنه الآن لا، القصة مطولة كثير، وبالتالي أعلنوا إسلامهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود، قبائل اليهود فعل العكس تماما، أعلنت عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت بنو قينقاع بالذات بدأوا يشيعون الشغب في المدينة بعد انتصار المسلمين في غزوة أحد. ليه؟ هم بالنهاية كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلص يعني أموره يعني رح تنتهي بمجرد ما يصير مشكلة، بمجرد ما يصير حرب بينه وبين قريش خلاص ينتهي أمره. ولذلك في البداية سكتوا عنه صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا أنه يعملوا شيء، لأنهم بالنهاية هم بيحبوش يدخلوا بمشاكل مباشرة، هم بيحبوا غيرهم يشتغل. يعني كانوا هم مشغلين الأوس والخزرج بعض في حرب بعاث وما قبلها من القتال، يعني كان اللي بيمول هذا الطرف وهذا الطرف هم اليهود. لكن الآن الوضع مختلف، الآن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، وبالتالي تبين لهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصعب مما كانوا يتخيلون، وأن قريشا لم تستطيع أن تنتصر عليه، وبالتالي لن تتمكن من الانتصار عليه بسرعة. ولذلك بدأوا يثيرون الشغب، وكان أول من أثار الشغب ونقض عهد المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. اشمعنا بني قينقاع؟ بنو قينقاع على فكرة هم أقرب اليهود إلى المدينة، كانوا يسكنون في داخل المدينة. بنو قريظة وبنو النضير كانوا ساكنين أبعد شوي، يعني بنو قريظة كانوا على أطراف المدينة، وبنو النضير كانوا في منطقة العالية تقريبا، يعني بعاد في قريب من مزارع النخل. لكن بنو قينقاع كانوا قريبين جدا جدا في المدينة نفسها، ومش بس هيك، كانوا يعني سوقهم كان هو سوق المدينة. فهم أكثر ناس تأثروا فعليا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الناحية الاقتصادية. ليش هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمجرد ما وصل المدينة أمر في الناحية الغربية بأن يبنى هناك سوق المسلمين، فبني سوق للمسلمين. هم كانوا سوقهم في ناحية الشرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عمل السوق في ناحية الغرب، وبالتالي المسلمون اللي هم أغلبية أهل المدينة صاروا يتاجرون في سوقهم، وبالتالي بضاعة بني قينقاع صارت تتعب يعني صاروا يتبهدلوا فانضربوا في تجارتهم. ولذلك كانوا أكثر اليهود حقدا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أول من يعني أثار الشغب في المدينة. فبدأوا يثيرون الشغب هنا وهناك، وأحيانا يتعرضوا لمشاكل، وكل شوي يوصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يهود بني قينقاع عملوا مشكلة في المكان الفلاني بينهم وبين واحد من المسلمين، وصارت طوشة إلى آخره، صارت مشكلة، صارت قتال إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم
أمر بجمع اليهود في سوق بني قينقاع، تحديدا هذول الناس أمر بجمعهم. طبعا إحنا الآن في شهر شوال، يعني بعد عودته رمضان فعليا كان 17 رمضان يوم غزوة بدر، إحنا الآن نتكلم عن آخر رمضان بداية شوال، يعني بدأ الأمر يشتد على المسلمين في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود في أو يهود بني قينقاع في سوقهم وحذرهم وقال لهم يعني يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فمباشرة طلعوا له وصاروا يقولوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. هذول قريش معرفوا مصب القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال له خلاص. ليه؟ لأنه يريد أن يحافظ على السلم الأهلي، ما بده تصير مشكلة داخلية. لكن فعليا الذي حدث أن بني قينقاع وصل الأمر بهم إلى الاعتداء بالقتل على المسلمين والاعتداء على أعراض المسلمين. فالقصة مشهورة فعليا، رواها عدد من الرواة، أن امرأة من الأنصار جاءت إلى سوق بني قينقاع. يعني مهما كان سوق المسلمين كانوا تجارة، نعم، لكن بني قينقاع كان عندهم الصياغة، يعني أهل الذهب فعليا، هم كانوا يصنعون الذهب ويصيغونه. فذهبت يعني إلى صائغ، جلست عنده وهي تتحدث، يعني قالت له بدي أعمل كذا، فقال أجلسي يعني ما يشتغلها شغلها صائغ ذهب. فقال لها بعض اليهود في المحل يعني اكشفي لنا وجهك، اكشفي لنا حالك. صاروا يعني يتعاملون معها بين قوسين، يعني كما نسميه اليوم التحرش. فأبت عليهم، فواحد منهم إجا لطرف ثوبها من الخلف وهي جالسة عقده بخمارها، يعني مباشرة طرف الثوب عقده مع يعني مع طرف خمارها. فلما قامت انكشفت، فصاروا يضحكون وصارت تصرخ ومسلمين يا مسلمين يا مسلمين وإسلاما. فسمعها رجل مسلم في الخلف في الخارج، فلما دخل فرأى هذا المشهد فقام فورا وضرب الصائغة بخنجر وقتله، فثاروا على هذا المسلم وقتلوه، فوقع الشر بينهم وبين المسلمين. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتدوا على عرض امرأة مسلمة تحرشوا بها ثم قتلوا رجلا دافع عنها. وبالتالي صار الأمر الآن يستدعي القتال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز، فتجهزوا وسار إليهم بجيش أعطاه اللواء فعليا، وحاصرهم حصارا شديدا في منتصف شهر شوال. كان هذا الكلام يعني تقريبا نص شهر شوال الأخير حتى نهاية شوال بداية ذي القعدة، وكان حصاره شديدا لهم. فلما يعني تعبوا وخافوا ارتعبوا ما فيش حدا يعني يجيهم، قالوا نستسلم ننزل على رأيك ما عندنا مشكلة. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بده الآن يقرر ماذا سيفعل معهم. أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المقاتلين كتفوهم، خلينا نشوف إيش بدنا نعمل معهم. وهو يقول بذلك إذا بعبد الله بن أبي بن أبي سلول اللي هو مين، اللي هو رأس المنافقين. لاحظوا كان مشركا قبل أيام، الآن جديد أسلم بعد غزوة أو أعلن إسلامه وتظاهر بالإسلام بعد غزوة بدر، فبالتالي لساته جديد. فقام وأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أحسن في موالي، هذولا موالي هذولا حلفائي كانوا من زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعد عنه بدير وجهه عنه، فوضع يده في داخل قميص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسلني، ويحك أرسلني. فهذا الرجل قال له أبدا لا أتركك هؤلاء أبدا حتى تحكو حتى تحسن في موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الرجل لساته مسلم جديد يعامله على خير، فقال طيب خلاص نعفو عنهم ولكن لا يجاورونني في المدينة. هذول أخلوا بعقد المواطنة في داخل المدينة، عقد المواطنة واضح في صحيفة المدينة، هؤلاء أخلوا به فلا يجاوروننا فيها ويخرجون. فخرجوا جميعا إلى أذرعات، أذرعات اللي هي درعة في سوريا، وهلك أغلبهم في الطريق وانتهى وجودهم فعليا في المنطقة. وبالتالي خرج ثلث اليهود الموجودون في المدينة منها بسبب نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تنتهي غزوة بني قينقاع ويبدأ التحضير فعليا للحدث الكبير الذي سيحصل قريبا في السنة الثالثة. احنا الآن في ذي القعدة آخر السنة، خلال ذي القعدة من ذي القعدة حتى شوال القادم يعني سنة كاملة يكون هناك تجهيز كامل كبير جدا لحدث عظيم اسمه غزوة أحد. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

FM. ميكانيك ميكانيك FM. ميكانيك FM مع نور الدين درويش. ميكانيك FM مع نور الدين درويش.

فاتم مساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين ما كنتوا بتسمعونا، بالبيت، بالشغل، أو بالطريق، أو واقفين بأزمة سير وبتستنى اللي قدامكم يحدد يا بوقف يا بمشي. مساء الخير عليكم جميعا، وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقنا هذا المساء القائد محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق المبدع دوما كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، والعقبة 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك حياة أف أم.

اليوم جايب لكم حلقة جديدة. اليوم ما بدنا نحكي لا عن بطاريات ولا عن زيت ولا عن بواجي ولا عن أي عطل. اليوم بدنا نحكي كيف بدنا نشتري كل هذول مع بعض مجتمعين بمكان واحد بدنا نشتري سيارة. لكن كيف بدنا نحكي عن الإعلانات أو نعرف الإعلانات اللي بنشتري منها السيارات؟ بداية خليني أسأل كل المستمعين سؤال: إيش أطرف إعلان مر عليك في خلال فترة إنك بدك تشتري سيارة، أو إيش أغرب إعلان مر عليك في إنك بدك تشتري سيارة؟ بدي أتلقى الاتصالات اليوم، بدنا نتشارك مع بعض. بذكر مرة ثانية الاتصالات على الأرقام 06-516-2020 06-516-2020 و06-516-5020 و06-516-2060. شاركوني إيش أغرب موقف صار معك لما قرأت إعلان سيارة ورحت تشتريها.

خليني احكي لكم انه من اكثر الامور اللي بتواجهنا لما بنروح نشتري سياره، اللي هو لما انا بدي سياره بطريقه معينه وبقرا الاعلان مثلا فل ما عدا الشغله الفلانيه، او مثلا بقول انه انا بدي السياره الفلانيه، بكتب يا جماعه الخير. طبعا الايام هاي احنا كلياتنا بنعرف انه اي سياره بدك اياها مش ضروري تراجع الحرجات، بامكانك تفوت على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تكتب انا بدي السياره الفلانيه بالمواصفات الفلانيه، بيجيك الرد طبعا انه والله سيارتي فل ما عدا مثلا الفتحه والجلد، فل ما عدا الجير، فل ما عدا المساحات، فل ما عدا شغلات كثير. هاي الأمور كلياتها خلقت عنا ثقافة اسمها فل ما عدا في كل الإعلانات. شاركوني أغرب الأمور اللي صارت معاكم بأنك رحت تشتري سيارة طلبتها فل طلعت مش فل، وطلبت سيارة مش فل واعطوك فل من ناحية ثانية. عن نفسي شخصيا في واحد من اصدقائي بعت لي قال لي والله اني انا رحت اشوف سياره مكتوب عليها فل، الاشي الوحيد اللي لقيته فل اللي هو الاستيكر تبع الشركه اللي مكتوب اللي موجود على القزاز الخلفي، اما اي شيء ثاني والله ما وجدت فيها ولا شيء فل الا الاستيكر اللي مكتوب على السياره من ورا. وفي بقول لي واحد في طرفه بقول لي انه في يوم من الأيام راح يشتري سيارة، فكان يدور على مواصفة معينة مكتوبة في الإعلان. المواصفة هاي بتحكي إنه السيارة هاي فيها شفاط للدخان، فبقول لي أنا رحت أدور وين شفاط الدخان اللي موجود جوا السيارة، طلعت السيارة كلها أصلا عبارة عن صديقة للبيئة حتى مكتمة فيها. تعالوا نفوت شوي بأغرب الأمور اللي بتنحكى وبتنكتب في الإعلانات اللي موجودة حاليا. أولا زي ما حكيت لكم بكتب لك فل ما عدا الفتحة والجلد، أو فل ما عدا الجير. طب يا حبيبي إذا كانت هي فل بدون الفتحة والجلد أصبحت مش فل، هي سيمي فل. واحد من الناس بعت لي هون بحكي لي أنا نفسي أعرف شو يعني مكيف حامي بارد، إحنا طول عمرنا بنعرف إن المكيف ببرد، الحامي هذا إشي ثاني. فعليا ومعلومة ما في مكيف بأي سيارة في الدنيا بيعطيك هواء حامي، هذيك اسمها دفاي، والدفاي نظامها مختلف ومش راح أقعد أشرح حسة على موضوع الدفاي. اللي بضحكني فعليا أنه أنا حاليا بعيش هاي الأزمة، أنا بدور على سيارة والله من حوالي 15 يوم بقرأ إعلانات بروح بطلع على السيارة بلاقيها مختلفة تماما عن أرض الواقع. الإشي اللي أجمل من هيك لما تروح بتشوف أنت صور السيارة تنبسط انه والله هاي السيارة اللي انت بدك اياها، لما بتروح توصل على ارض الواقع بتلاقي انه السيارة تصورت قبل الاف السنين. طب وين الصور هاي؟ بيقول لك والله هاي الصور اول ما اخذتها. قد صار لها معك السيارة؟ 25 سنة. من اجمل الامور كمان اللي بنسمعها في بيع السيارات او بالاعلانات بيقول لك السيارة استعمال دكتور. طب يا حبيبي هلا اذا كانت استعمال دكتور مثلا السياره اذا استعملها دكتور مثلا حينزل قيس حرارتها اذا سخنت ولا راح يدلعها، ولا مثلا اذا خلينا نحكي البخاخ تبعها عطل بده يروح يضرب ابره. طب السؤال الثاني اذا كانت استعمال دكتور فيز، اذا كانت استعمال مثلا استاذ فيزياء او استعمال مهندس بكون فيها مشكله. الادهى والامر من هذا كلياته لما يقول لك استعمال سيده، تعرفوا هون المصيبة الكبرى. والله العظيم مش يعني مش اني بدي اشكك في اشي، لكن والله اذا بتستخدم سيارة او بتروح تشتري سيارة بعد استخدام سيدة هون الكارثة الكبرى. البنات بشكل عام همها الوحيد تشغل السيارة تمشي السيارة، انت تروح تاخذ سيارة من بعد استخدام سيدة راح تلاقي فيها مش موجود صنوبرصات، ممكن الطبونات بالاربع زوايا تلاقيها سلامة خيرك، الزيت ممكن تلاقي اخر مرة تغير قبل الميلاد. فهذا إشي إحنا إلا إذا كان في حدا متابع لها السيارة، وأنا بحكي عن تجارب شخصية يعني حتى أنا إذا بغفل عن سيارة زوجتي والله للأمانة ممكن ألاقيها بدون زيت. فتحية للنساء بشكل عام، لكن مش ميزة إنه أشتري سيارة استعمال سيد.

طيب بما أنه لسه ما إجاني ولا اتصال، خليني أحكي لكم هالشغلة. في واحد بعت لي كاتب لي والله رحت أشوف سيارة مكتوب عليها 7 جيد. 7 جيد اللي لقيتهم في السيارة اللي هم مساحتين ومرايتين وضوين خلفيات، أكثر من هيك ما لقيت ولا جيد بعد هيك في السيارة. فبقول لي يا سيد نور رجاء أن تطرح هذا الموضوع علشان إحنا تعبنا من موضوع 7 جيد اللي إحنا بنواجهه في الدعايات. بالمناسبة موضوع الشفاط، بتعرفوا شو هي السيارات اللي بيكون مكتوب عليها شفاط الدخان؟ في نوعين سيارات يابانية بيجي فيها مروحة داخل غرفة القيادة، بتيجي على الداشبورد الخلفي اللي هو التابلو الخلفي. هاي المروحة وظيفتها أنها تبرد على بطارية الهايبريد. التجار عندنا بالصلاة على النبي قال لك إنه هاي شفاط دخان. حبيبي دور في كل السيارة مش هتلاقي مكتة، معناته هاي السيارة صديقة للبيئة. شفاط الدخان من وين جبتولنا إياها يا أصدقائنا التجار؟ خلينا نسمع منكم.

مصطلح كمان بيواجهنا بشراء السيارات، لما بيجيني واحد بكتب لي السيارة بالكراتين. يا اخوان السيارات اصلا لما بتيجي وكالة ما بتيجي بكراتين، والله ما هي العاب، السيارة بتيجي بالجلاتين، بكون مجلدنا السيارة، عليها كياس، في عليها جلاتين معين لما تيجي تفكه هيك في له صوت مميز. هاي السيارة الجديدة بالجلاتين، بالكراتين هذيك سيارات الألعاب. بعدين إيش الفكرة لما تقول لي أنت سيارة بالكراتين، وأجي أطلع على ملاحظات الفحص تحت بلاقيها بدها مترجم قد ما هي موجودة، أو بالأحرى بكون مجلدات فحص. هون إحنا يعني أنا بواجه مشكلة والله العظيم لما أقرأ أي نوع من الإعلانات. أضف إلى ذلك لما بتروح تنزل صور للسيارة، ليش بتنزل صور قديمة؟ وين الجدية في الموضوع؟ المشكلة كمان عنا مش بس بالإعلانات، المشكلة كمان عنا ثقافة واردة في الأردن للأسف، إنه إحنا بدنا نشتري السيارة مثلا السنة هاي بدي أشتريها مثلا ب10,000، بدي أشتغل عليها 5 سنوات أرجع أبيعها يعني مانيمم ب7,000 أو ب8,000 دينار، ما بدي أخسر فيها تماما. طب إحنا المنطق بيحكي إنه السيارة تستهلك بنسبة من 5 ل 15% من كل سنة، لو بدك تضرب هذا الرقم بده يطلع معك رقم منيح. الثقافة المنتشرة عنا أو بالأحرى إنه أغلب الناس بده يشتري سيارته وشو ما صار فيها ما بده يخسر، بده يحمل الخسارة للمشتري بعد ما يبيعها. هون احنا بنوقع في مطب اسمه السبعة جيد. طيب خليني احكي لكم المصطلح الرئيسي او الحقيقي لكلمة سبعة جيد. سبعة جيد تنقسم لثلاث اقسام. القسم الاول اللي هي الشخصيات، عندك 4 شخصيات، هذول بيجيبوا لك 4 جيد. الاشي الباقي شو بضل عندنا؟ بضل عندنا 3، الثلاث اللي هم الجير والمحرك والبادي الخارجي، هذول هم السبع جيد. أي حدا ثاني بيقنعك في أي إشي ثاني غير أنه هذول لا، 4 شخصيات الجير والمحرك والبادي الخارجي. حتى الغرفة الداخلية ما بتدخل في في في موضوع السبع جيد. السبع جيد عندي 4 شخصيات خلفي وأمامي، إذا كان أحدهم مضروب، مسجل ضربة، مسجل قصعة، مسجل ضربة على الراس، لا يعتبر جيد. هاي كلمة باعتبار فحص انساك منها، مش باعتبار فحص، لأنك أنت لما تيجي تشتريها مش راح يقول لك باعتبار فحص، لكن لما تيجي تبيعها راح يقول لك سيارتك مش 4 جيد ولا 7 جيد. حتى بمجرد ما ينضرب واحد من الشخصيات كلمة 7 جيد كلياتها انساها.

0: مين مر عليه موضوع انه من بعض الاضافات اللي موجوده في الاعلانات عندنا الفتحه الوهميه؟ طبعا يا اخوان الفتحه الوهميه عشان تكونوا بالصوره اللي هي البلاستيكه اللي بتتلزق فوق اللي من بعيد بتعطيك منظر انه السياره عليها فتحه، قسما بالله لا تتجاوز تكلفتها 3 دنانير مع تلزيقها. يلا روح. خلينا اخذ اتصال معنا جمال.
1: السلام عليكم استاذ مساك.
0: هلا حي الله،
1: كيف اموركم؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يرضى عنك يا جمال. جمال
1: تفضل
0: اعطيني موقف صار معك في اعلان او لما اشتريت سياره.
1: والله يعني انا يعني من العمر يعني مر علي كثير سيارات يعني بحياتي.
0: تمام. عمره مر عليك موضوع السبعه جيد ولقيت السبعه جيد عباره عن مساحات وضوء خلفيه بس؟
1: والله يعني في منه يعني مر علي، يعني انا بحياتي اشتريت عده سيارات صراحه، من كنت بطبعي يعني بحب اغير كل فتره والتانية اغير السياره يعني.
0: تمام.
1: فمر علي فعلا يعني ايام كان حتى لما كان يعلن بالجرائد الرسميه في عينه عن الاعلانات لبيع السيارات.
0: حلو.
1: الى ان صار على السوق المفتوح، الى صار على السوشيال ميديا.
0: ممتاز.
1: فمرينا بكل هاي المراحل السابقه يعني.
0: ايش اطرف شيء صار معك خلال فترة انك انت قرأت اعلان او رحت تشوف سيارة بعد ما قرأت اعلانها؟
1: والله يمكن اطرف شيء انه في مرة من المرات لفت انتباهي سيارة كان نوعها ستروين. وكان بذاك الوقت يعني لما رحت شفت السيارة، سيارة بتجنن يعني، فعلا كانت سابقة زمانها بذاك الوقت يعني.
0: حلو.
1: السيارة حلوة وجكات وبترفع وهيدروليك يعني، فيها غرفتها من جوا يعني لما دخلتها كأنك فعلا داخل على غرفة ضيوف هيك كنبيات و...
0: يعني ايش يجح.
1: فالتاجر يعني بسأل على موضوع القطع وكيف صيانتها وكيف أمورها، فبقول لي والله أمورها تمام التمام وكل إشي متوفر وكل إشي موجود. قلت له أنا شرطي الوحيد بس، لأنه بسعر السيارة مش منتشر كتير، عجبتني السيارة وكل شيء وهي عربون، بس بكرة الصبح نتقابل هناك نسأل بالشركة على قطعها.
0: تمام.
1: أوكي تمام تمام. تاني يوم رحت لما دخلت على قسم القطع تفاجأت إن الشخص الموجود في قسم قطع السيارة وبالشركة بعرفه.
0: أيوة.
1: بس أنا ما بعرف إنه بداوم في الشركة.
0: هو نفس الشخص اللي بايعك السيارة؟
1: لا لا، الشخص اللي بداوم مسؤول عن قسم القطع. أنا بعرفه.
0: أيوة أيوة.
1: ما بعرف لكن انه بداهم بالشركة صراحة.
0: تمام.
1: بسأل عن السيارة كيف قطعها، فطبعا التاجر موجود معي دوش يحرج يعني يحكي لي، فغمزني هيك يعني حركة فهمت يعني مضمونه انه قطعها مش متوفرة كتير.
0: مش متوفرة يعني معناته سنفر بحياتك. وهات
1: دخلت من التاجر يعني، وهات حاول رجع جزء من العربون.
0: المهم سنفرت بحياتك بالاخر لما قدرت انك تنفد منها ولا شو اسمه ولا لبست الموضوع؟
1: لا نفدنا باقل الخسائر الحمد لله يعني. بس بهلا بوقتنا الحاضر يعني صار موضوع يمكن الفحص وموضوع العبارات سبعة جيد وهالقصص هاي يعني نوعا ما يعني هلا في ظل التكنولوجيا الجديده وصار يعتمدوا النقاط الفحص يعني.
0: طب جمال انا بدي اسالك سؤال.
1: بدي اشكر اسماء يعني تجاريه موجوده بالسوق يعني صار نوعا ما يعني هاي كحتة مفك وكحتة طنبور.
0: هو انا بدي اسالك سؤال
1: يعني نوعا ما هيك.
0: هل الكب هولدر يعد من اضافات السياره؟
1: الكب هولدر
0: اللي هو حماله الكاسات.
1: هاي ضحكت فيها
0: فعليا. احنا صار عندنا الكب هولدر من اضافات السياره. شاكر لاتصالك جمال. ناخذ معانا ابو معن.
2: حبيبي مهندس يعطيك العافيه.
0: يلا يعافي عمرك. اهلا يا ابو معن.
2: شو
0: اخبارك؟
2: احنا معصب كثير اليوم.
0: نعم
2: معصب كثير اليوم
0: بالبرنامج. لا بالعكس والله انا بسمع يعني، انا قد ما قرات اعلانات بصراحه وكان الموضوع مختلف اليوم موضوع الحلقه، لكن انا لاني عايش التجربه حاليا. تمام. حبيت اني اشارككم التجربه تبعتي. قلت بسمع من الناس هل هاي الثقافه اللي منتشره عندنا ثقافه السبعه جيد.
2: المشكله حتى والفحص حتى زي ما قال قبلي حتى البعض مو اللي هذا الفحيص مو أخو التاجر صاحب التاجر فاهمين كيف يعني؟
0: لا لا هسا شوف بعيداً عن موضوع الفحص أنا الإعلان هسا أنا لسه ما وصلتش لمرحلة الفحص، أنا لسه بدي أروح أشوف السيارة. الإعلان هلا أنا اليوم قرأت إعلان مثلا أنا اليوم قرأت إعلان عن سيارة. تمام. بحكي مع صاحبها والله وهذا الموضوع حقيقي اليوم. أنا اليوم قرأت إعلان سيارة بحكي معه، أنا طالب سيارة بمواصفات معينة. تمام. لما حكيت مع الرجل قلت له بس بدي اعرف الفحص تبع السياره. شو فحص السياره؟ حرفيا قال لي فحص السياره 2 جيد ومن قدام ضربة بسيطة يا اخوان. ضليت وراه لما اخذت ورقة الفحص، والله العظيم ورقة الفحص اشي ما بنشاف
2: من
0: أي سيارة. فعشان هيك أنا بقول لك، شو أطرف إشي مر عليك بموضوع أنك تشتري سيارة؟
2: والله أطرف إشي لما تكون تأخذ سيارة وتأخر تلاقي الموتور مفرهل، حطي لك زيوت وحطي لك عشان ما بتر بالأحب بالأخير لا حبك شيء موضوع حالة، بس في غيري اللي بسها الموتور.
0: في غير اللي بسها، عجبني الموضوع إنه في غير اللي بسها. طيب أبو معين، أبو معين برأيك السبعة جيد عندنا حقيقي في البلد؟
2: لا طبعا
0: لا، ما الله يطلع لك واحد لا مش لا جيد عامل حاله جيد
2: شركة. إلا إذا شركة السيارة شركة
0: أبدا، أما مستحيل تأخذ سبعة جيد. سبعة جيد
2: لا مستحيل، سبعة جيد مدام مش تبقى الأرض بتقل من حقها مالكو زي التلفون صح.
0: وجهة نظر تحترم أبو معين، وشاكر لاتصالك. ننتقل لمحمود. محمود الو،
3: يعطيك العافيه. الو،
0: يلا عافيك. هلا،
3: كيف حالك؟
0: هلا محمود.
3: الله يبارك فيك. هلا بدي احكي لك قصه صارت معي. بس
0: هات احكي لي، انا بحب اسمع القصص. هات احكي لي قصه.
3: قبل 15 سنه رحنا او اكثر يمكن، اول ما نزلت السيفيا على البلد.
0: ايوه،
3: كانت ضارب صيتها ماشي، انها سياره اقتصاديه والى اخره.
0: حلو.
3: المهم رحنا اخذنا من تاجر هالسياره، رحنا بدنا نفحصها.
0: تمام.
3: مشكلتنا مش بالإضافات ولا بالهذا، مشكلتنا كان بالفحص نفسه ماشي. أيوه. رحنا عند محل قال التاجر بدنا بدكم تفحصوها، تفضلوا على عيني وراسي فحصوها ما عندنا مشكلة، بتحبوا بنروح على في محل هنا قريب.
0: لما قرأت الإعلان قال لك سبعة جيد؟
3: هلا مش سبعة جيد، هي كانت السيارة فل.
0: حلو
3: ماشي، ما هو كان
0: فل ما عدا ايش؟ سؤال، فل ما عدا ايش؟
3: ما عدا
0: الفتحة ولا ما عدا الجير؟
3: لا.
0: انا اسمع، انا مرت علي سيارات فل ما عدا الموتور.
3: كيف يعني؟
0: يعني فعليا يعني الفتره الماضيه وانا بدور على سيارات كان كاتب في الاعلام من فوق فل كامل، طيب اعلى فئه. لما قرات تحت السياره بحاجه موتور،
3: احط لها موتور غسالي من عندك.
0: كمل يا سيدي، هات سمعني قصه السيفيا.
3: المهم رحنا نفحص السيارة بفحص كامل أربعة جيد.
0: حلو.
3: ماشي، ملاحظات، ضربة شمعة، ضربة بودي، ضربات بودي ومصلحة ومش عارف إيش. المهم السيارة ممتازة.
0: تمام.
3: طلعنا نجرب السيارة يا عمي، السيارة يعني السيارة ماشي قدامنا ماشي، كان أبوي يسوق السيارة. حلو. وأنا ماشي وراه.
0: حلو
3: يا عمي، السيارة عوجة. بقول يعني صفينا السيارة ونزلنا، بقول لأبوي بالله بس تحكي معك شا، بقول له يابا أنت ماشي السيارة، والله السيارة عوجة يعني
0: السيارة بتمشي بالعرض الله. بتحسها صح؟
3: بتمشي بالعرض. أيوة
0: بتمشي بالعرض. طيب
3: عرض. قلت له اسمع، بدنا ناخذها على مركز، بديش أحكي أسماء يعني، كان وقتها يعني
0: أوكي مركز متخصص
3: سمعته منيحة.
0: أوكي
3: وديناها على الفحيص، فحص، بقول يا عم الشخصيات من قدام ومن وراء نظيفة.
0: حلو.
3: بس السيارة من النص مقصوصة.
0: الله أكبر،
3: أقسم بالله العظيم. أقول له يا رجل متأكد؟ هاي الفحص معاي أنا
0: أربعة جيد. هو اسمع، هو ما غشك، هو جاب لك شخصيين جداد من قدام وشخصيين جداد من وراء، كيف لزقهم ببعض أنت من شغلك؟
3: 100%
0: باعوا أربعة جيد يا إخوان، والله إنها أربعة جيد، الرجال ما كذب،
3: والله إنها أربعة جيد، الزلمة ما كذب.
0: والله
3: الزلمة سابق. فرجعنا التاجر بقول له شو هذا؟ قال والله ما بعرف. أيوة. لأن السيارة هيك جتني من الحرة.
0: حلو.
3: إذن كيف بتعرف؟ مش فاحص سياراتك؟ قديش كان أيامها بتعرف السيفيا كانت يعني بتسوى سبعة يعني
0: كان كان أول ما نزلت هذا الكلام.
3: قال خلاص بنزل لك 500 دينار. قلت له لا تنزلي ولا نزلك عمي، خذ سيارتك
0: والله يسهل عليك وعلينا يا رب. لكن هو فعليا محمود احنا نتفق انه هو ما غشك، هو باعك سيارة اربع جيد، الشخصيات من الشرق
3: الشخصيات من الغرب عادي. من الكشف من اللي بنلحم بالنص هذا، بس اقعد وسوق
0: بس، واذا لا قدر الله السيارة تعرضت لحادث بتلاقي حالك انت والستيرنج لحال والراكب الخلفي اللي معك لحال.
3: اللي ورا بسوقه لحال واللي قدام بسوقه لحال. لا في كمان انا شغلي كمان، واحد من الاعلانات اللي لفت انتباهي او كثير بتصير، اللي بقول لك والله السيارة أربعة مضروب بس أحسن من أربعة جيد.
0: أربعة مضروب بس إيش وقفتها أحلى من أربعة جيد، يعني بتكون حاطة مكياج بتحسها أو مثلا راجع من رنكس
3: استكشافية عليها إضافات،
0: فهي ماخذة خبرة من الرحلة طلعتها.
3: ايوه وعليها اضافات، اللي بيفهم في البي ام مثلا بيعرف شو يعني الاضافات هاي.
0: اه بالضبط، اللي بيفهم بها الاضافات. جنط جديد بس مفتول، كاوشوك ماسك. أيوة. بس نص عمر.
3: نطلع عند المعلم الفلاني.
0: ايوه بالضبط. السياره مرقت من قدام الكراج الفلاني فحصلت على الخبره الفلانيه. اخوان اقسم بالله هاي الحلقه بالذات لو بدي اقعد احكي عنها سنه ما راح نخلص. حبيبي محمود شاكر لاتصالك، اقسم بانك ضحكتني من قلبي، لاني انا الفتره هاي عفوا بمر بهاي التجربه فعليا على ارض الواقع. بدور كنت على سياره فعليا، وللاسف كثره الاعلانات واني رحت وشفت ودورت، واللي سبعه جيد طلعت والله ولا جيد، واللي بقول لك اضافات، واللي بقول لك فعليا اليوم انا شفت سياره كان كاتب عليها فل كامل لكن بحاجه موتور. طب وين الفل بالموضوع؟ إذا إذا الماتور أصبحت بحاجة ماتور، فل فوق بس بحاجة ماتور. طلعنا اتصالات يا شباب ولا

0: معنا آخر اتصال أحمد.
1: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الله يعافي عمرك.
1: معلش أنا الموضوع عجبني والله، فهذيك أول مرة بشارك، حبيت أشارك معكم.
0: يا ميت أهلا وسهلا بأحمد، احكي لي شو أطرف موقف صار معك بالنسبة لموضوع إعلانات السيارات؟
1: والله أنا مرة حطيت إعلان لبيع سيارتي.
0: تمام.
1: فبدي صحيح يعني تعرف يعني حطيت إعلان، فجاني اتصال بدي أشتري السيارة.
0: حلو.
1: والله الحكى معي ولا قال الزلمة وقال لي تمام الأمور وشافها 100%، قال لي نودي على الفحص.
0: حلو.
1: تمام. قال ندخلها بس 10 تسجيلات. قلت له يا سيدي أنا ما عندي مشكلة. راح بحصل أمانة، راح بحصل والأمور تمام ودفع على أجرة الفحص. وخلص قال لي بعطيه بس يومين لما أخذ موافقة وبحكي معك.
0: تمام.
1: تمام تمام. قال لي تأخذ عربة؟ قلت له لا. بعد يومين فين رن علي قال لي هاي جت الموافقة يوم السبت التنازل.
0: حلو.
1: قلت له خلاص، قال يوم الخميس. قلت له خلاص هاي شهر حصف على اليمين والسبت شهر على التنازل.
0: حلو.
1: يوم السبت معلم اجى انا طرنا على الزلم عشان كيف تتخي معاه، قال لي ما حاجة معك مندوب الشركة؟ قلت له لا. قال لي هاي تلفون بعليك الله يحكي معاه انت. قلت له ماشي. حيت معه تلفون المندوب كان يوميته، قال لي انا والله حاليا في الصلت بدي خلص المعاملة بلاقيك في ماركة.
0: تمام.
1: قلت له طيب اخوي ماشي، بس يوم السبت كيف تحاسبني؟ قال لي بعطيك شيك.
0: حلو.
1: شيك صرف. قلت له لا خلاص خلي معاملتنا بكرة عشان نصف الشيك بدي اروح التنازل.
0: تمام.
1: طبعا يا اخوي طلع فيها نصابين، هم وهو نصابين يعني، عشان هيك بحب انبه
0: يعني انه الموضوع كان عبارة عن نصب واحتيال، انه والله بده يجيب لك مندوب البنك يعطيك شيك وهمي.
1: ايوه 100% او شك بتكون لاحظت بعديها انه في شكات تكون شركات وهمية او شركات مكسورة او شكات
0: واقعة. اول اشي احمد انا بدي اشكرك انك حكيت لنا هاي المعلومة، لانه بصراحة ممكن ناس كثير توقع بهذا الفخ. شاكر لاتصالك.
1: صحيح.
0: وشاكر لانك شاركت معنا اليوم. راح اختم معك احمد بصراحة، احنا حلقة موضوع السيارات وانه سيارتي موديل 2012 موديل 2014، سؤالي سعد مساك أغلبك سيارتي بكامتو 2013 بطلع ريحة بنزين لما يكون الجو شوب كثير. تفضل يا صديقي، هذا الأمور رح نجاوب عليها بعدين إن شاء الله بحالة الوكالة بطة موديل 88. شو رأيكم يا شباب في بطة موديل 88 بحالة الوكالة ما زالت عندنا لسه بتمشي على الأرض؟ أنا برأيي ممكن تلاقي سيارات زي هيك. ختاما لما بتقرأ إعلان مكتوب عليه 7 جيد خليك حذر، لما بتقرأ إعلان بكتب لك إنه السيارة بالكراتين لابد إنك تروح وتشوف الكراتين هاي وتشيلها عنها وتتفقد سيارتك. يعطيكم ألف عافية، شكرا للذين اتصلوا معي اليوم، وشكرا للناس اللي شاركتني سواء كانت بالتعليقات أو بالاتصالات، شكرا للكادر الفني اللي معي. ألقاكم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 في يوم الاثنين القادم إذا الله أحيانا، ودمتم بأمان الله.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى بودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله.
2: تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا ولكم في الوقت، وبارك الله لنا ولكم في العلم، وبارك الله لنا ولكم في العقل والفهم يا رب العالمين. كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن إبراهيم، هذا أمة في رجل، وقلنا إنه ورد 69 مرة اسم إبراهيم في القرآن الكريم، وفي سورة البقرة وحدها 15 مرة لفسطاط القرآن هذه السورة، في سورة آل عمران 7 مرات، في سورة النساء 4 مرات، والأنعام 4 مرات، وهود 4 مرات، والأنبياء 4 مرات، وورد 3 مرات في كل من سورة التوبة ومريم والحج والصفات، 3 إلى آخره، وورد مرتين في كل من يوسف والنحل والعنكبوت والممتحنة، مرتين.
1: جميل.
2: هذا يعني أبو الأنبياء جميعا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أستغفر لك ربي.
1: نعم.
2: يعني يدعو له بالهدى على أمل أنه يعني يصلح نفسه، لأنه يقره على ما هو عليه، ويطلب من الله أن يغفر له مع أنه على شركه. لا، بدك تغير ما بيك، أنا أدعو لك ربي ضمن قوانين الإله لا خارج قوانين الإله.
1: جميل.
2: ليس لي قدر أني أخرج عن قانون الإله، بدعو ربي أنه يهديك، إذا ما اهتديت خلاص يعني فقدنا الصلة نحن وإياك. موعدة وعدها إياه، سأستغفر لك ربي.
1: نعم.
2: فلما تبين له أنه عدو لله
1: تبرأ
2: منه. أنا أبوي في عيوني على رأسي من فوق، لكن طالما أنت مصر على الشرك والكفر لا علاقة بيننا إطلاقا. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثير التأوه. ليش طيب؟ من همه على الناس.
1: يا الله.
2: يعني من يطلع على أحوال الناس والله يتفطر قلبه بين المزاحمة والعداوات والحزازات.
1: صحيح.
2: يعني الإنسان كم يتألم. الفرقة من العربية ليش من عمل كتلة واحدة؟ لماذا نحن ممزقون دولة من 22 دولة بلا وزن؟ لماذا لا يكون لنا موقف واحد؟ الخلاصة يعني إبراهيم إذن عليه الصلوات والتسليم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني علامته 100% فأتمهن.
1: يا سلام.
2: كله على الكمال. قال إن مولانا قال الإله العظيم، يعني اللي قال إني جاعلك للناس إماما، للناس مش للمسلمين، للبشرية كلها، كل الناس تعتز بإبراهيم، مسيحيين يهود مسلمين كله يعتز بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ومن ذريتي، شوف يعني العاطفة الطبيعية، إني جاعلك للناس إماما، يقوم هو يسأل عن
1: ذريتي.
2: ومن ذريتي قال
1: لا ينال
2: لك مطلبك، لا، قال لا ينال عهد الظالمين. يعني إحنا إكراما لك إلى كرامة، نعم، لكن إذا أبنائك على الشرك ظلموا أنفسهم لا ينال عهد الظالمين. جميل. وإن كانوا أبناء إبراهيم.
1: جميل.
2: ولذلك يعني كلهم بيتمسح الآن بإبراهيم، نحن أولاد أبراهيم، أبراهام، إحنا أبناء أبراهام، خاصة بنو إسرائيل المحتلين لوطننا على كل حال. وربنا تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم
1: مصلى.
2: يا سلام، اللي حج إخوانا بيعرف مقام إبراهيم، يعني
1: صحيح.
2: هنا
1: الحج أو اعتمر صحيح
2: يبني البيت وهو على هذه
1: الصخرة. نعم
2: بالذات. أي نعم. ويعني جعلنا البيت مثابة للناس وأمن البيت اللي يعني إبراهيم كان من أسباب قيامه.
1: نعم.
2: جعلنا البيت إلى آخره. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مهمة عظيمة. طهر بيتي يبدو أنه كان كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وحرر مكة من الشرك كسر الأصنام معبين الكعبة العرب أصنام. نعم. هذا بيت الله مش بيت الأصنام. شيء عجيب موقفكم يعني إخواني لما يختل العقل عظم الله أجركم. على كل حال كنت يعني أريد أن أستأذن إخواننا في القناة أنه نقول لنا صديق عزيز فقدناه سهيل إلياس.
1: نعم.
2: مسيحي.
1: نعم.
2: لكنه صديق عزيز. نأذن بالدقيقتين إخوانا لن يبخلوا علينا بالدقيقتين. نعم. قطعا يعني لأنه هم كرماء ونحن من فضل الله لا نضيع دقيقة ما استطعنا إلى ذلك. وليس ضيعا هذا إنما ثناء على رجل ذي موهبة. يعني هذا جاني على مكتبي وقف بالباب قال أنا سهيل إلياس مسيحي. قلت له سوات فضل مسيحي والغير مسيحي أهلا وسهلا. قال أنا بدي أعمل معك برنامج تعرفني منين. قال لي بعرفك. تعرفني منين؟ قال لي بعرفك مش عشان قصدي لكن عشان أعرف الرجل والله.
1: نعم.
2: فقال لي أنا بدي أعمل معك برنامج إيش في بالك؟ قلت والله يا سهيل في بالي إني أعمل أخرج على الطبيعة وأتكلم عن الجبال والأنهار والحيوانات والنبات قال لي والله طول الطريق وأنا جاي لعندك نفس التفكير.
1: سبحان الله.
2: فيعني العقلية متجاوبة مع بعض. فسجلنا برنامج سنريهم آياتنا 30 حلقة لف العالم العربي.
1: يا سلام. هذا الكلام بأي سنة تقريبا دكتور؟ بالتسعينات؟
2: قول قبل 30-40 سنة.
1: نعم.
2: بس
1: نعم.
2: أقل من نص قرن.
1: كويس.
2: وكنت أدخل على الفندق في الخرطوم ألاقي برنامجي على التلفزيون. فالريسبشن بتاع الاستقبال يقول لي يا زول ازاي انت بي هنا وانت بي هنا يا اخي يقعد يجن مسكين فكر لي بث مباشر هو الخلاصة. فكنا نزور بعضا هو يزورني في البيت وانا ازوره في البيت سهيل بيننا. ومرة زرته كان عنده علمان من الاعلاميين الاردنيين في بيت سهيل. ويعني الحقيقة يعني مثل هذه الشخصية قل أن ترى الحقيقة. يعني سهيل نرجو له الخير باختصار.
1: نعم.
2: ونقول لأهله عظم الله أجركم ولعل الله تعالى ينظر له برحمة بقبولنا. هذا علم عند الله عز وجل. لكن هو فيه خير كثير حقيقة. أخلاق عالية نفسية طيبة إلى آخره. وصديق حميم صدوق بلا مبالغة مثل ما قلت يعني أديب حداد مسيحي.
1: نعم.
2: من أعز الأصدقاء جورج حداد.
1: نعم.
2: بيته عن بيتي 100 متر. فقال لي أنا بدي يعني مساعدتك. قلت له أنا جنبا إلى جنب معك. أنا بنزلش انتخابات لكن من أجل عيونك مستعد أرافقك إلى حيث ما كنت لأني مقتنع بأنه وطني مخلص حقيقة مش مجاملات. جورج حداد وطني قطعا.
1: نعم.
2: فهي 3 أصدقاء مسيحيين عشان نعلم العالم أنه التعصب مش من عندنا إطلاقا. ونحن هذا الإسلام علمنا التسامح علمنا المودة للناس جميعا. فإخواني ما أحد بزايد على المسلمين في هذا الكلام. تشنج مش من عندنا عمو. تشنج خليه في جيبتك.
1: جميل.
2: إذا أنت بدك تتلصق طهم بالناس لا. هذا نموذج مثل ما قلت التعايش في الأردن والحمد لله تعالى. بس خلاص
1: أكرمكم الله دكتور الفاضل.
2: الله
1: نروح لفاصل ثم نعود إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: بارك الله فيك.
0: نواصل بعد إذنك دكتور في التفسير.
1: نعم.
0: وصلنا عند الآية 12 بعد 100 في سورة آل عمران. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
1: بسم الله. سورة آل عمران، الزهراء إلى جانب الزهراء.
0: نعم.
1: وهما الزهراوان.
0: نعم.
1: المزهرتان، يعني كانهم وردة متفتحة، زهراء مشرقة مشمسة منورة. الخلاصة آيتان في كتاب الله تثنيان على أمة الإسلام، تعديلان بل تزيدان على كل ثروات الأرض. وهاتان هما أولا في فسطاط القرآن، سورة البقرة وسط السورة، وكذلك جعلناه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة الاعتدال، أمة الذوق، أمة الإحساس، أمة الرهافة، أمة الإنسانية، أمة اللطف، أمة الحكمة. ماذا نقول؟ أمة وسطا. بدأ شرح طويل لكن نكتفي بالموجز. ويكون الرسول على أنتم شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيد. هذه الآية الأولى في سورة آل عمران برضو في وسط السورة.
0: كنتم خير أمة.
1: الآية 110، كنتم خير أمة أخرجت للناس في القلب وفي القلب.
0: سبحان
1: من
0: الله.
1: السورتين.
0: سبحان الله.
1: لأنه إحنا السورة الوسط، إحنا في الوسط والموقعنا في السورة الوسط أصل السورة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الآيتان في قلب السورتين، البقرة.
0: نعم.
1: وأهل عمران.
0: احنا الآن عند الآية اللي بعديها دكتور. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، بعدهم مباشرة.
1: إيه ماشي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت، ما معنى ضربت؟ نقول ضربت العملة في القسطنطينية، ضربت يعني هناك سكت العملة.
0: نعم.
1: ضربت كانها ختم.
0: نعم.
1: على قلوبهم.
0: نعم.
1: بأمر الإله العظيم، يعني كأنه ختم مغلق، ليس خلقة، لكن ضربت عليهم لما تجاوزوا كل الحدود. ولا يظلم ربك أحدا، لكن خلقهم على فطرة معوجة، ما بصرش. الله خلق كل إنسان على فطرة
0: مستقيمة. نعم.
1: لكن هو بينحرف ثم يتشنج ثم يتنطع ثم يتشدد ثم هذا منك أنت، الانحراف مش من الخلقة، معاذ الله.
0: نعم.
1: إيه؟ إذا ضربت كما تضرب العملة، يعني الصورة ولا الرقم ولا هو. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ليه؟ لأنهم عاندوا الله، حاربوا الله، قاوموا دين الله، قاوموا رسل الله، عطلوا عملهم. إذا ضربت عليهم الذلة. ولا يظلم ربك أحدا. ليه؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني لاحظ، يعني بنو صهيون حبل من الله انقطع زمان، انتهى هذا. بقي وحبل من الناس. أمريكا لما شاخت بريطانيا جت أمريكا، راحت بريطانيا، مش إنها تخلت عن إسرائيل، لا، زرعت السرطان في قلبنا ثم هرمت هي وتقاعدت الدولة كلها، يعني أو تقاعست أو بدت بنتها اللي هي إسرائيل لأن تحول محلها، وأمريكا تحول محلها. إذن إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل يعني ينقذهم كان وينشيلهم من ملقاع البير. حبل من الله وحبل من الناس. دائما إسرائيل تتكئ على حضارة. هرمت بريطانيا، جت بنتها أمريكا، حضارة أدفش من الأم، أسوأ.
0: ولذلك كان يقول قبل أيام الرئيس الأمريكي: لولاي لمحيت إسرائيل عن الخارطة. هكذا قال قبل عدة أيام، وهذا يعني يؤكد فكرة حبل من الناس.
1: أي نعم. نعم. مش بقوتهم، دائما بيستندوا على قوة عالمية. بريطانيا أولا كانت تحكم العالم، بريطانيا، الآن أمريكا بنت بريطانيا أو وريثة بريطانيا، ولقوته أشرس من بريطانيا بعشرات المرات. الخلاصة
0: إذا انقطع حبل الناس عنهم بعدما انقطع حبل الله، يعودون إلى ذلتهم وإلى صغارهم.
1: حبل منقطع أصلا.
0: نعم. إذا انقطع عنهم حبل الناس يعودون إلى الذلة وإلى المهانة وإلى الصغر.
1: دائما بيظلوا سند لإسرائيل دائما.
0: نعم.
1: أمريكا لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل لأنها تظل يعني مقاومة للعرب وللمسلمين، وتحاول أن تجعل مكانة راسخة لإسرائيل في قلب أوطاننا، ولا تناقش النتن هذا بكلمة واحدة أمريكا إطلاقا. يعني البلدوزر اللي اسمه ترامب هذا بمشي النتن على مزاجه، هذا البلدوزر بمشي على مصلحته هو مو مصلحة أمريكا. ليس من مصالح أمريكا أن تعادي أمة 700 مليون عربي أو 1500 مليون مسلم، مش من صالح أمريكا. أنت يعني العالم العربي كله يكره أمريكا لأنها تساند إسرائيل، ولو كنا احنا أوعش قليلا لقاطعناها مقاطعة باتة، مو نعطي تريليونات لهذا ترامب عشان نصها يروح لإسرائيل. يعني ينبغي يكون عندنا الوعي السياسي والوعي الديني والوعي الوطني إلى آخره. على كل حال إذا ضربت عليهم الذلة، هذا كلام الله ما فيش مناقش، يعني ضربت عليهم الذلة مهما بدا متنطعا شرسا من جوا ذليل، سبحان الله بيظل لو كانوا شو ما كانوا يملكون قوة ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني مدد من الله وانقطع. لا هذا كان لما كان في رسل، لما كان في مؤمنين، الآن ما فيش لا رسل ولا مؤمنين، في مشلطين ومحاربوا الأخلاق وبحاربوا الدين وبحاربوا القيم وبحاربوا الإنسانية، فكيف يكون الله؟ مستحيل طبعا. إذا حبل الإله مقطوع عنهم قطعا، لكن الله تعالى مش بنزل جبريل يضربهم؟ شو سووا انتوا قاعدين؟ قال يا رب اللهم أرسل جبريل يضربهم بجناحك فيخسف بهم الأرض، لن يكون هذا الكلام. وما أنتم تعملوا إيه؟ بيحملوا كل تمن ما شاء الله عنكم.
0: هنالك سنن،
1: ينبغي أن تكون المقاومة منا نحن، والنصر من الله والمدد من الله والعون والغوث من الله، لكن نحن نتقدم. شلون غزة تقدمت وباقوم من العربية تفرج قاعدة 700 مليون يتفرجوا، غزة مليون والعالم العربي كله يتفرج، 700 مليون يتفرجوا، والله ما كان مناسبا مطلقا هذا الموقف. المخلص ضربت عليهم الذلة وأينما تقف.
0: بدي أستاذنك باتصال دكتور حتى ما نتأخر. الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد.
2: السلام عليكم جميعا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال، فكر في آية رقم 10 من سورة لقمان. يعني خلق، يعني ما بدي أقرأ الآية كاملة، خلق السماوات بغير أحمد ترونها، ألقى رواسي في الأرض، بس كليتها أفعال لفظ الدلالة موجود فيها بس المفرد، لما إجى على السماء أنزلنا من السماء، فأنا كثير صفنت فيها وبصراحة ما يعني ما استدركت إنه شو الحكمة، إنه كيف يعني مشوار أنزل من السماء مثلا أو
0: طيب.
2: خلق بس كليتها مفرد وبعدين أنزلنا تكريم الجلالة.
0: نعم، هذا ما يسمى بالالتفات في البلاغة، يعني سيجيبك إن شاء الله دكتور.
2: كليتها أفعال من رب العالمين، كليتها أفعال قام فيها، كليتها معجزة، اللهم أن نختار للسماء ما أن أنزلنا بدل بس. فيعني إذا كان الشيخ عنده تفكر فيها
0: سيجيبك إن شاء الله،
2: يكرمنا. أشكره،
0: الله يكرمك دكتور. في سورة لقمان الآية العاشرة، أنا بدي هاي يعني أطلعها من عندي، خلنا نشوفها لأنه هون
1: المصحف
0: بعد إذنك، ويتكلم عن قضية الالتفات، يسأل عنها. الآية العاشرة، أنزل وأنزلنا، هاي وجدناها بعد العنكبوت لقمان، بعد العنكبوت الروم ثم لقمان. طيب الآية العاشرة، نعم مش الآية العاشرة، الآية العاشرة صحيح، خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق بصيغة المفرد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم برضو بصيغة المفرد، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا يعني خلق وألقى وأنزلنا، ويسأل لماذا أنزلنا، ليش مش أنزل زي اللي قبلها؟
1: سبحان الله.
0: نعم،
1: خلق يعني سبحانه، وأنزلنا خلق ما في له أي يعني دور لآخر.
0: نعم،
1: خلق بالأمر كن يكون فكان، لكن وأنزلنا سبحانك ربي فيما أفهم أنزل الله الماء بقوانين السحب وتراكم السحب يكون يعني محملة بالماء البخار إلى آخره، وأنزلنا إذن أمره الأمر من خلال حركة الطبيعة، الريح نقلت البخار ونزل الماء المطر إلى آخره وأنزلنا.
0: جميل.
1: فعبر هذا اجتهاد وأنزلنا، يعني هو الأمر له سبحانه من قوانين البخر أودعها في الشمس والبحار إلى آخره هو سبحانه، لكن ليه قال وأنزلنا؟ إما لتعظيم الأمر وإما لأنه في عوامل
0: يعني
1: أخرى
0: يعني جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا.
1: تمام.
0: وبالتالي اجتمعت الأسباب
1: محاولات فهم على كل حال. لا حد يستطيع أقول لك قطعا هكذا أو قطعا ليس هكذا.
0: نعم.
1: هذه أذوقيات.
0: جميل جميل.
1: والله أعلم.
0: نواصل دكتور لكن بعد فاصل آخر إن شاء الله بعد إذنك. مستمعينا ومشاهدينا فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك. لدي مجموعة من الأسئلة دكتور بعد إذنك عبر الفيسبوك. الله يكرمك. أبدأ بسؤال ميرزا بولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وداووا أموركم بالكتمان، ما فيش داووا أموركم بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بقول كيف نوازن بين هذين النصين ونتجنب الحسد والعين وما إلى ذلك؟
1: وأما بنعمة ربك فحدث. أخي كيف حالك؟ والله الحمد لله بعافية بصحة الحمد لله. فحدث.
0: جميل.
1: أنا عندي 100,000 جدلاً طبعاً. يعني مش داعي أنه
0: بدون تفاصيل،
1: يعني قد أولي من الناس، لكن الله تعالى أكرمني، يعني الحمد لله الصحة طيبة. وأما بنعمة ربك فحدث،
0: يعني هو المقصود أنه الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا يكثر من الشكوى. أما مش يعني يعرض أوراقه للناس من باب وأما بنعمة ربك فحدث.
1: تمام.
0: جميل.
1: إن في المقابل كان
0: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
1: تمام. استعينوا، يعني في أمور ما ينبغي أن تنشر، يعني قد يكون مشكلة بيني وبين شريكي في التجارة مثلا، لو مش أكلم الناس في هذه المسائل، يعني أو في بيتي في مشكلة أو مش عارف إيه ولا إيه، جيراني معهم مشكلة، يعني مش داعي لي لنشر الغسيل العالم. يعني
0: المقصود أنه ما في تعارض دكتور ما بين النصين.
1: ما في تعارض. دينكم من فضل ما في تعارض أو تناقض أو تباعد مع هذا الله، مستحيل طبعا. إنما إحنا how to understand، كيف نفهم.
0: جميل جميل.
1: كيف نفهم حل كل المشاكل.
0: جميل. بدي أستاذنك باتصال مع الأخ أبو راشد. تفضل يا أبو راشد.
2: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
2: سيدي، في سورة النساء في آية القتل الخطأ، في موضوع وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
0: نعم.
2: فإن كان بعدين في الآية بعدين فإن كان من
0: قوم. كم رقم الآية بس للتذكير هيك؟ هي وجدت.
2: والله مش حافظ.
0: 92. لا وجدتها وجدتها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعديها.
2: نعم. هلا في القوم بينكم وبينهم ميثاق، فقدم التحرير الرقبة على الدية، بينما بالمسلم حط الدية قبل التحرير الرقبة أو العكس، يعني فيهم. فمش عارف شو كانت الحكمة أو ما يعني ما وراء ذلك.
0: تمام تمام تمام. من قوم عدو لكم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. فأنت بتسأل عن التقديم والتأخير.
2: في البداية من القوم من بينكم وبينهم كانت يعني من مؤمن، وبعدين إذا كان
0: لا هو إذا كان مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط،
2: ودية مسلمة.
0: لا، فتحرير رقبة مؤمنة، هذا إذا كان مؤمنا. أما إذا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فثنتين، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
2: في بداية الآية شيخي دكتوري.
0: نعم، في بداية الآية ومن قتل مؤمنا أنت قصدك. أيوة جميل. تمام.
2: يعني
0: تمام تمام. أنا ظننت أنك تكمل عن الوسط. تمام. أبشر أبشر.
2: يعني
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعني في تقديم
0: وتأخير. نعم صحيح صحيح.
2: جزاكم الله.
0: الله يكرمك. طيب دكتورنا، سؤال الأخ أبو راشد في الآية 92 من سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
1: نعم.
0: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هلا لما لتحت إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة،
1: تحرير مسلمة لأهله.
0: أيوة، ودية
1: تحرير رقبة.
0: أيوة بالضبط. الآن في هنا تقديم للدية على تحرير الرقبة، وهنا تقديم لتحرير الرقبة على الدية، لماذا؟
1: نعم
0: نعم.
1: فتحرير رقبة مؤمنة.
0: نعم.
1: ودية مسلمة لأهله إلا أن يصل. المهم
0: في تقديم وتأخير دكتور.
1: هو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله.
0: نعم، هنا تحرير الرقبة ثم الدية.
1: مؤمنين من مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني القاتل من المؤمنين والمقتول من المؤمنين.
0: نعم.
1: إذا تنحل بهالطريقة، يعني بأنه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. الآن هذا الآن اختلف الكلام فيه، قتل مؤمنا متعمدا
0: لا هو في نفس الآية من قوم بينكم
1: تحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
0: فدية مسلمة.
1: الثالث بعد شوية من قوم بينكم وبينهم يعني معنى ميثاق فيها صلح وسلام مش أعداء. ولذلك فدية مسلمة لأهله
0: وتحرير الرقبة.
1: وتحرير الرقبة
0: لأن هو سؤاله في المرة الأولى كان تحرير الرقبة بعدين الدية،
1: هناك هنا العكس القتيل من أعداء. ولذلك
0: لا هنا القتيل من المؤمنين كانوا يقول وما كان للمؤمن
1: قوم اللي انقتل في الأولانية هو مؤمن لكن قومه من هم
0: لم يذكر.
1: خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا ومن عدو لكم وهو مؤمن القتيل عدو. فتحرير رقبة مؤمنة بينكم وبينهم ميثاق.
0: لا هو الآية دكتور تحدثت عن ثلاث حالات. الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
1: تمام.
0: وبعدين إن كان بينكم
1: فالآن قتل من قوم عدو لكم.
0: نعم.
1: تعمل تحرير رقبة مؤمنة في الأول.
0: الآن هنا السؤال دكتور.
1: تكلمش عن
0: هنا دكتور هنا السؤال حتى يعني
1: ودية مسلمة.
0: أيوة حتى أكون يعني دقيق في السؤال.
1: نعم.
0: الآية 92 تكلمت عن ثلاث حالات.
1: نعم.
0: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة هي الحالة الثانية، والحالة الثالثة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهو الآية هنا ذكرت ثلاث حالات، هو يسأل عن الفرق بين الحالة الأولى والثالثة. الأولى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. الحالة الثالثة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. التقديم والتأخير دكتور.
1: نعم. يعني هو قدم الدية المسلمة.
0: نعم عند القوم الذين بيننا وبينهم ميثاق الدية مسلمة. لماذا؟
1: هي قبل يعني الهدنة أو الصلح اللي بينه وبينهم، فدائما تكون معاملتنا معهم أسلس.
0: نعم.
1: وأحسن.
0: كان بادرة حسن نية أن تقول.
1: عدو لا. نعم. بيختلف المعاملة.
0: نعم.
1: يعني بقومش يدفع لهم فلوس فيزدادوا قوة.
0: نعم.
1: علي.
0: نعم.
1: وهكذا، لكن بيننا وبينهم هدنة سلام صلح أيا كان، يعني في بين عهود ومواثيق.
0: نعم.
1: فدية مسلمة.
0: جميل جميل.
1: يعني ما يكونش إسناد مادي للعدو هكذا أفهم.
0: جميل. أما عند المؤمنين تحرير رقبة في البداية ثم الدية، يعني مقدم تحرير الرقبة عند المؤمن على موضوع الدية.
1: تحرير مؤمن.
0: نعم.
1: حتى يكون حرا في المجتمع.
0: جميل جميل.
1: مطليقا.
0: جميل جميل.
1: هذه الحرية هذا.
0: نعم جميل.

0: رجب اه احنا يعني وصلنا اليوم متاخرين شوي. طيب الاخ محمود ابو رجب بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول الله تعالى في سوره الصافات عن سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا ابراهيم عليه السلام وايضا موسى وهارون والياس عليهم السلام, يقول وتركنا عليه في الاخرين, وتركنا عليهما في الاخرين موسى وهارون. بده تفسير هذه الايه الكريمه, وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين.
1: عليهم يعني شخصين
0: هارون وموسى,
1: عليهم بتكون يعني
0: مجموعة.
1: بالضبط.
0: شو يعني تركنا عليهم وعليهم, يعني ما المقصود؟
1: تركنا عليهم يعني كانوا من نعم الله عليهم.
0: نعم.
1: تركناها عليهم.
0: جميل جميل. وفي الآخرين المقصود فيها طبعا الأقوام اللاحقين.
1: تمام.
0: نعم.
1: اللي جاي يعني.
0: نعم. أختم بسؤال
1: أو اللاحقة
0: أو الأمم اللاحقة. نعم. طيب أختم بسؤال الأخ خالد بركات, مع أنه طويل السؤال, خلينا المرة الجاية أخي خالد لأنه ما ظلش معنا وقت, فعلا انتهى الوقت. أنا أعتذر وأرجو من الإخوة الكرام يكرروا الأسئلة في الحلقة القادمة يوم الأربعاء إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. الله يجزيك الخير دكتورنا الفاضل. وأنتم مستمعين ومشاهدين, إلى أن نلتقي بكم يوم الأربعاء بحول الله تعالى, تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: كثرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأذكى الجنان وأفصح اللسان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهمي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في حضرة الكلمة. في هذه الحلقة مع شأس من الأشاوس، شاب في مقتبل العمر يقرأ الشعر بصوته العذب ويحارب بسيفه أو يحارب بسيف لسانه مظاهر الردة والتميع، ويشد أبناء جيله إلى الأصالة والانتماء والهوية. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا القادم من أرض التين والعنب كما كانت تسمى، من السلط بلقاء الأردن.

وكالعادة نبدأ ببركة الصلاة على النبي. ريم على القاع فيما قال أحمد شوقي في نهج بردته، ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصط والقلب في صمامي. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل بالله يجعلني في خير معتصمي. ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم. إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة، لم أسأل سوى أممي. يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم. فالطف بأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسم. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي.

0: بس
1: في حضرة الكلمة نصغي للبوح، وفيها تزهر الكلمات كالفل والياسمين والشيح والقيصوم، ويكون المعنى أبدع وأروع وأمتع وأنصع. نتلقى اتصالاتكم على الأرقام 06-516-2020 و 06-516-2020. كما يمكنكم إرسال نصوصكم الإبداعية شعرا نثرا خاطرة على أرقام الواتس الخاصة بالبرنامج 07-8793-1193. ويا أهلا ويا سهلا ويا مرحبا بكم في حضرة الكلمة.

0: ومرحبا بكم من جديد ومعنا هذا الشأس الجميل. مرحبا بك يا شأس في هذا اللقاء العفوي.
1: حياك الله.
0: الهادئ المسترخي وإن كنا سنقرأ أشعارا يعني غير مسترخية.
1: الله الله.
0: عرفنا بنفسك يا شأس.
1: أنا اسمي شأس مطر أبو قبيطة.
0: نعم.
1: سكان السلطة 7 نعام سكان السلطة. أنا ضروري تعرف عمري؟
0: ضروري.
1: 31 سنة.
0: ما شاء الله عليك.
1: خلاص شو ظل معلوماتك.
0: الله يحييك. شأس من معانيه المكان الخشن
1: الوعر
0: والوعرة، وهو اسم علم أيضا، وهو اسم عربي قديم يطلق على الذكور، وهو في الأصل من أسماء الأسد ويدل على القوة والشجاعة. الشاعر علقم الفحل في قصيدته التي استعطف في بها ملك الحيرة الحارث بن جبلة ليطلق سراح أخيه شأس ابن عبدة، حيث قال: وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوبه، أي حق لشأس من نداك نصيبه، يعني حق له أن تطلق سراحه. يا أهلا وسهلا بك يا شأس. هذه التوصية يعني عشان
1: رائع،
0: لأنه لكل اسم من صاحبه نصيب، أو لكل إنسان من اسمه نصيب، ولك فيما تقول وفيما تصنع من فيديوهات نصيب الأسد، وفيك من صفات الأسد يا شأس. يعني هذا الذي تصنع العلائق الإبداعية، المقارنات والمقاربات الذكية الجميلة التي يعني تخطف العقول، يعني أنت تربط القديم، قصة قديمة تربطه بقصة حديثة، يعني هذا الالتفات للغة لابد له من بيئة صنعت أو حفزت أو شجعت عليه. يعني هل أنت كشأس من محبي اللغة، أم أن هناك بيئة دفعتك إلى أن تعتلي هذا المنبر اللغوي للتأثير بأبناء جيلك؟
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والله مصر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الموضوع مش تحديدا هو هيك، يعني لا يستهويني غيره.
0: لا يستهويك غير الشعر؟
1: لا يعني ما تحاولت، يعني لا يستهويني غيره فعلا. تمام. وحتى لما مثلا أشوف إشي مثلا، حتى سواء كانت أغنية سواء بلغتنا العربية أو باللغة الإنجليزية مثلا، ف بظل لما أنت تلاقيها مكتوبة شعريا وموزونة بظلها أجمل. والموضوع مش علي أنا شخصيا، من لم يفتنه الخيل ولم يتغنى بالشعر فانظر في عروبته.
0: الله الله.
1: فالموضوع هو طالما أنه تجري في دمائك، فتجري في عروقك الدماء العربية، فهو الطبيعي أنك أنت تكون تحب الشعر. ممكن أنت حاليا ما تكون عارف، ممكن أنت حاليا تسمعني وتقول لا أنا ما بحبه، بس هو بده activation، بده تفعيل. بس
0: أنت يعني واسع الثقافة، يعني إنجاز تعبير، يعني مطلع، أنت مطلع على اهتمامات هذا الجيل، الجيل الحديث، لأنك منه بالضبط، أنت تنتمي إليه. وهذا شيء جميل. يعني الشيء اللي بيلفت النظر أنه أنت رحت باتجاه الأصالة، رحت باتجاه الهوية، رحت باتجاه الشعر. الشعر اللي هو لغة، لغتنا يعني. طيب، تعتقد أنه مدارسنا اللي أنت يعني حديث عهد يعني تخرج، هل كانت فعلا أو هل هي فعلا عنصر محبب مقرب يقرب الطالب إلى لغته، ولا إحنا بنتعامل كمناهج دراسية وكمدرسين وكمدارس تعامل مدرسي؟ يعني إذا ما استطعت أن تعرب هذا البيت فأنت فاشل في اللغة العربية. هل اللغة العربية هي عبارة عن نحو فقط، مع أهمية، مع إدراكنا لأهمية النحو وجلال قدره، ولكن التذوق اللغوي هل هو أهم، أم المعرفة التفصيلية في الجوانب الإعرابية والنحوية وما شابه؟ قد أجبت بالله باللغة العربية والتوجيه؟ مش كثير،
1: مش
0: بالضرورة. بس التذوق هو الأهم، أم أم المعرفة النحوية؟
1: طيب، هسا راح أجاوب هذا السؤال بطريقتين، باللغة العربية وغيرها. وما بدي حدا يفهمني غلط، انا ما ما ما بهجم على اي حدا.
0: احنا بدنا نتكلم الان،
1: ما بهجم على اي حدا، لكن وبحكي عن التعليم بشكل عام في الوطن العربي كامل. اعطيني خطوه واحده انمشت لقدام عشان تحبب الطالب باي شيء، عربي ولا رياضيات ولا انجليزي ولا فيزياء، اعطيني خطوه واحده، شغله واحده نعملت، حط لي اياها على ورقه، اكتب لي اياها، اذا ولا شيء صح. ونرجع لموضوع النحو والصرف، لما حطت قواعد النحو والصرف العرب الأصليين لما بلشوا العجم يفوتوا على اللغة العربية، واحد منهم قال: ولست بالنحوي الذي يلوك لسانه، بل أنا سليقي أقول فأعرب.
0: الله الله.
1: فهذا واحد. اثنين، أنت كعربي طالما تجري في دماغك الجينات العربية، بنفس الوقت أنت فخور، يعني هيك بطبعك أنت إنسان فخور، يعني كلمة عربي هو فصيح اللسان معناها اصطلاحا، بمقارنة بكلمة أعجمي هو الأبكم. فالعرب أصلا تطلع على كل من لا يتحدث اللغة العربية فأنت بالنسبة لنا أبكم. لو بدنا نجي نطلع كمان على الفنون مثلا، خلينا نحكي الفرس برعوا في العلوم، برعوا في البناء، كذلك الروم بنعوا المدرجات لليوم بعدها موجودة. آخر اليوم العرب كانوا يطلعوا، أنت بتعرفش تحكي، يعني كل هذا الإشي اللي أنت منجز ولليوم هاي الصروح اللي اليوم عايشة، ما العرب كانوا يطلعوا عليها أنه آخر اليوم أنت ما بتعرف تحكي. وعشان كمان نوضح بطريقة ثانية، معجزة سيدنا عيسى عليه السلام شو كانت؟
0: عليه السلام
1: شو كانت معجزته؟ إحياء الموتى؟ وين راحت المعجزة؟ بطلت موجودة. شو معجزة سيدنا محمد؟ وينها؟ موجودة صح؟
0: موجودة.
1: إذن الكلمة تعيش أكثر من الفعل. يعني
0: الجميل إذن هو الانتماء إلى اللغة، اللغة اللي هي هوية، اللغة هي قرآننا، اللي هي الشعر هو ديوان العرب.
1: صحيح.
0: وما أميز العرب حقيقة هو لغتهم. صحيح. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم خاتم الأنبياء ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا يتلى إلى يوم القيامة.
1: صحيح.
0: طيب، يعني خلينا نبدأ عشان الوقت، سنشعر أنه الوقت يعني يركض ركضا كالغزال.
1: تمام.
0: رح نيجي بعد شوي لفيديو جميل يعني حقيقة التقطناه من مجموعتك، من صفحتك، اللي هو طفل جميل يعني يعيد ما قاله شأس. قبل هيك بدنا نبدأ ببعض المقارنات الجميلة. يعني أنت عم تأخذ قاعد رياضة، أنت عم تأخذ فنون، أنت عم تأخذ أغاني، أنت عم تأخذ شخصيات حديثة يعني استحوذت على عقول هذا النشئ للأسف، يعني بعضها يعني ليس النموذج الذي نريده. فأنت شددت هؤلاء الشباب اللي انسحروا وفتنوا بهذه الشخصيات، وذهبت بهم إلى شخصيات جميلة، شخصيات قوية، شخصيات نعتز بها. نحكي في بعض الأمثلة.
1: أنت تحديدا بتحكي عن لما بلش كأس العالم، حكيت ميسي هو المتنبي وكريستيانو رونالدو هو عمرو بن كلثوم
0: مثلا. عمرو بن كلثوم. جميل.
1: تمام. هسا أول شيء عشان لو بدنا نيجي نحكي الفرق بين هاي الشخصيات اللي الناس قاعدة اليوم تتعلق فيها، خلينا نحكي الناس اللي بتحاول تطلع إشي ذو قيمة، قديش هاي الشخصيات بتستثمر وقديش هاي الشخصيات بتستثمر. يعني لو بدنا نيجي نقارن الناس قديش بيستثمروا عشان يحطوا الرياضة في مكان فوق عشان تجذب كم أكبر من المشاهدين، فيها استثمار جدا عظيم بالمقارنة لاستثمار جدا ضئيل بالبني آدم بحاول يعمل إشي خلينا نحكي أنسب لطبيعتنا. لأنه بالنسبة للناس الثانية هذا مش مناسب لهم بالمرة، بالنسبة لفئات ثانية أو لشعوب ثانية الإشي اللي إحنا بنقدمه حاليا هو إشي مش مناسب، وهذا حقهم، لهم ثقافتهم يعمل بدهم إياه صح؟ طيب، فلما نيجي مثلا قارنا بين حكينا ميسي المتنبي وكريستيانو رونالدو هو عمرو بن كلثوم، فكان
0: هو بصحنك فاصبحينا.
1: أيوة.
0: ولا تبقي خمور الأندرينا. أيوة.
1: شاشاتك أنا حصة فيها إذا ما الماء خلطها سخينة، لكن إحنا بنجناها بمقاطع اللي هي لما أجا ميسي قال: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى قدمي وأسمعت ركلاتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. فبرد عليه اللي هو كريستيانو رونالدو بقول له أبو تياغو، مو اسمه أبو تياغو، أبو تياغو لا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. ألا لا يعلم الأقوام أن قد تضعضعنا وأن قد ونينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهسه هو في ناس في البعض اطلع عليها، في فئة حبت في فئة ما حبت يعني، بس في البعض اطلع عليها. أنت تشوه أخوي، أنا مشيت طفل عمره 12 سنة، أنا مشيت شاب، ما في شاب عمره 12 سنة نص الطريق لما يكون حافظ. أنا الذي نظر الأعمى إلى قدمي وأسمعت ركلاتي ما به صمم، هو ماشي نص الطريق. كل اللي عليك أنت تفهم وأنت عارف أنه هذا المتنبي وتقول له مين المتنبي. أنا مشيته نص الطريق بأسلوب هو بحبه عن واحد هو بحبه. طب يا للأسف صار يحبه. لا لا مش للأسف، منيح إنهم بحبه، بقدر أستغل الإشي اللي بحبه بقدر أوصله اللي بده إياه. فيش إشي اسمه للأسف.
0: لا معلش لا يعني ما حد يتكلم بهالطريقة، هو حر. لكن إحنا أيضا نريد أن يعني نقرب يعني أبنائنا من هذا النفس الشعري وهذه الموسيقى الشعرية وهذه القصص. هو راح يرجع الآن لقصة عمرو بن كلثوم، وراح يرجع للمتنبي بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، وما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. طبعا لا بالعكس، أنا وجهة نظري ويعني حنستمع إلى وجهة نظر نقدية أيضا، ولكن هذا الذي يشدنا يشدنا بما يعني أبنائنا يعني يحبون هذا الشيء، فمن خلال هذا الحب أنا أشدهم إلى هذه الأصالة. طيب سنعود يا شأس إلى هذا الحديث الماتع، ولكن أعزائنا المستمعين والمشاهدين سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، فكونوا بالقرب.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة ومع شأس مطر. لولا صوارم يعرب ورماحها، العربي المتغطرس هذا. وبنسمع قصة بشر بن عوان لما قتل الأسد. يلا قل لنا يا
1: اللي هي بلشت فيها، قلت أنت كعربي تجري طول ما تجري في عروقك الدماء العربية فأنت متغطرس. أجل الإسلام هذب العربي وأدبه من التغطرس والغرور، كانت مشكلة العربي هي الغرور. فهذبوا، بعدين أخرج أفضل ما فيه، البذرة الطيبة، إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق.
0: متمما مكارم الأخلاق.
1: ففي أبيات شعر بتقول: ولولا صوارم يعرب ورماحها لم تسمع الآذان نداء مكبري، إني من القوم الذين جيادهم هبت على كسرى بريح صرصري، وسلبنا تاج الملك قصرا بالقنا، وأجزنا قهرا درب آل الأصفر، آبائي من نجران أرباب الورى، وبنو الملوك عمومتي من حميري، قدنا من اليمن الجيادة فمن ثنت، حتى حوت في الصين مهجة يعبري، ورمت سمرقندا بكل مثقف لهج بأحشاء الفوارس أسمري، وطعن أرض الشام ثم وفارسا بالحارث اليماني وابن المنذري. فهذا دل
0: الله الله
1: السيف اللي حمل رسالة الإسلام ووصلها له، هو كان السيف العربي. فلك الحق أنك تفتخر، المشكلة أنه أنت لم تعد فخورا بسبب الأوضاع الحالية، وما بلومك إذا بدك تطلع على الحالي، بس بدي أفهمك أنه فعليا في عنا قواعد معينة لو التزمنا فيها كعرب فلا فينا بذرة خير رائعة.
0: أنا أريد أن أنوه أنه شائس أيضا ليس لا يمتلك فقط هذه الالتقاطات والربط الذكي، ولكن أيضا لديه موهبة الصوت والأداء الشعري. أنا أشهد لك بذلك. بشر بن عوانة،
1: بشر بن عوانة اللي هو اللي صارت المقارنة، هو قال: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرة. فهو بخاطب اللي هي خطيبته اللي اسمها فاطمة. اللي قصة انه اول شيء هو في ناس بيحكي انها شخصية خيالية، انا ما تعمقت من الموضوع، انا تعمقت في الشافع.
0: مش موضوعنا.
1: الفكرة انه بده يخطب بنت عمه طلب منه مهر جدا غالي، وبده يمرق من واد اسمه خبت وفيه اسد عظيم دائما بهجم على القوافل، والطريق صعب بسببه. تمام، فمرق من هذا الواد وقتل الاسد وروح فيه لعمه، وقعد مع خطيبته وبلش: افاطم لو شهدت بطن خبت وقد لاقى الهزبر اخاكي بشرة. تمام، القصيدة حلوة. طب الان كيف بدي اجذب انتباه المشاهد انه اسمع شو اللي يصير؟ فما جاش ببالي غير غوار الطوشة لما قال فطم فطم فطم يخبين بيت المونة. قلت حلو، بدك تسمع القصيدة صحيح؟
0: بدي اسمع القصيدة بس بدي اشوف شو الربط مع غوار الطوشة.
1: فهي اللي هو غوار الطوشة قال: فطوم فطوم فطومة خبيني ببيت المونة.
0: هذه النعومة.
1: فبكرة لما يجي البارد مالي غير كانوني.
0: ايوه
1: تمام. لكن بشر بن عوانة قال: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرة. إذا لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا، لاقى هزبرا تبهنس حتى أحجم عنه مهر محاذرة، فقلت عقرت مهر أن القدمي ظهر الأرض، إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرة، يدل بمخلب وبحد ناب وباللحظات تحسبهن جمرة. نصحته: فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرة، وأنت تطلب للأشبال قوتا وأنا أطلب لابنة الأعمال محرة. فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرة مشى، ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرة، فهززت له الحسام حتى خلت أني شققت في الظلماء فجرة، وأطلقت المهند في يميني فقد له من الأضلاع عشرة، فخر مجدلا بدم كأني بد هدمت به بناء مشمخرة، فقلت له: يعز علي أني قتلت منافسي جلدا وفخرة، ولكنك يا ليث أتيت ما لم أطق عليه صبرة، تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبيك لقد آتيت نقرة، فلا تجزع لقد لقيت حرا يحاذر أن يرام فمت حرة.
0: الله،
1: فلك حرية اختيار فطوم ولا فاطم، ولك لك الحرية. يعني
0: أحيانا يعني الشعر حتى لو لم يكن مفهوما يعني بالكلية، فطريقة الأداء أحيانا توحي لك بروح الشعر. بالشجاعة.
1: مع أنه كلماته بسيطة سهل.
0: هي كلمات حتى بالمناسبة الشعر الجاهلي، يعني إحنا ماخذين عنه فكرة مختلفة شوي. معظم الشعر الجاهلي رقيق وسهل. ومعبأ بأسماء المدن وأسماء المناطق وأسماء الأشخاص. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلج، كلها أسماء. تمام،
1: أطرف ابن العبد لخولة أطلال لبرقة ثهمدي
0: تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. الله،
1: أطرف ابن العبد تفنوا له مقارنة محمد رمضان.
0: يلا أعطيني محمد رمضان.
1: قال محمد رمضان
0: لله درك يا شأس
1: أجت قال: عايش لوحدي واخذ مساحتي في الساحه، انا نمبر 1. شكرا
0: نمبر 1
1: لك. نعم شكرا لك، يعني لا انتقاص من احد، مالناش دخل. لكن طرف من العبد قال: ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. إذا القوم قالوا من فتن خلت أني عنيت، فلم أكسل ولم أتبلدي. أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقد. فأليت لا ينفك كشحي بطانة، لأبيض عضب الشفرتين مهندي حسام. إذا ما قمت منتصرا به كف منه البدء، العود ليس بمعضضي. أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة، إذا قال مهلا قيل حاجزه قدي.
0: الله الله والله الله الله. طيب جميل، احنا حنروح الان لفيديو لهذا الطفل الجميل محمد حارث الشويفات. يعني احد الاطفال اللي بيتابع شأس قدم له فيديو ايضا. انجهزوا يا كريم اذا تكرمت حتى نشاهد هذا الفيديو. اعزائي المستمعين والمشاهدين، هذا الفيديو محمد حارث الشويفات عم بيقدم رسالة لهذا الشأس.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا شأس، أنا من متابعينك، اسمي محمد حارث عوض الشوفات من المفرق الزعتري. فهذا الشعر إلك، أنت قرأته فعجبني ودي أقرأ لك يا. بين الحارث بن عبادة وزير سالم، يقول الشأس: الحارث بن عبادة يسمع بقتل بجير بشسع نعلي كليل، هي مش حركة. فصار يقول: يا بجير الخيرات لا صلحة، حتى نملى البيت من رؤوس الرجال. لم أكن من جنادها، علم الله أني لحرها اليوم صالي، وأني قد تجنبتها إذا كيد يفيقوا، فأبت تغلب علي اعتزالي. وأشابوا ذواب ذي بجير، قتلوه ظلما بغير قتال، قتلوه بشسع نعلي كليب، إن قتل الكريم بالشسع غالي. قربا مربط النعامة مني، لقح الحرب ولا عن حيالي. قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالأعوال. قربا مربط النعامة مني، البجير المفكك الأغلال. وزير سالم يسمع من هذا يقول: ولا يهمني ولا يهمني. يسمع الخبر وزير يقول: ولا يهمني. فصار يقول: فلعمري لأقتلن بكليب. أيوة، فلعمري لأقتلن بكليب، كل قيل يسمى من عقيالي. ولعمري لقد وطئت بين

من الذي أشاب قذاري قربا مربط المشهر مني لاعتناق الكبار والأبطال قربا مربط المشهر مني مع رمح مثقف عساري قربا مربط المشهر مني لكليب غداه عمي وخالي حشي خاسر.

0: مرحبا بكم من جديد. شو حكي خاطر يا شأس؟
1: حكي
0: خاطر والله.
1: شفت محمد؟ محمد هذا كمان 10 سنين ما راح تلاقيه طالع على السوشيال ميديا لابس حجاب وتهبل. هذا طفل بلش يتربى على أخلاق وعادات الفرسان.
0: ما شاء الله.
1: فربي لك الحمد إذا هذا هو الإشي اللي أنا بقدمه وراح أتحاسب عليه يوم القيامة. فربي لك الحمد أنا مبسوط فيه. حكي الخاثر هو عكس المرق. الخاثر هو عكس المرق.
0: يعني أنا هذا يعني اخترنا هذا الفيديو حقيقة حتى نركز على هاي القصة اللي هي تأثر هذا الجيل بما نقدمه على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هل هو منبر للوعي ولا هو منبر للهدم؟ كيف تراه يا شأس مطر؟
1: السوشيال ميديا هي عبارة منصة إن خلقت أساسا وضعت للترفيه. حط الإشي المفيد بطريقة ممتعة وانت وصلت لوين ما بدك. يعني لا تلوم المشاهد لوم المقدم. قديش بتم الاستثمار في آلية انك توصل الرسالة بطريقة ممتعة للمشاهد، هنا يقع الحق على عاتقك كصانع المحتوى انت توصلها بالطريقة الصح. مش ذنب المشاهد، المشاهد راح يفتح تلفون ويقلب واللي بيعجبه راح يوقف عليه، اللي بيقدر يجذب انتباهه، فهي لعبة انتباه مش اكثر.
0: طيب يبدو في معنا اتصال مهم.
1: الله الله.
0: هلو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الإكرام.
2: والله كلام خاطر يا دكتور
0: رند عناب مذيعتنا الرائعة. يا أهلا وسهلا بك، مساءك جميل.
2: الله يسعدك يا مساء الوردي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا شأس، كيف حالك؟
1: الله نعم وكرم.
0: عم بتتابعينا يا رند؟
2: طبعا.
0: وإحنا بنتابعك كمان.
2: الله يسعدكم ويبارك فيكم.
0: يعني إحنا بنعرف إنك محبة للغة وللانتماء وللهوية ولما يقدم من خير يعني ومن قيم عبر السوشيال ميديا، ايش ممكن تحكي في هذا السياق يا رند؟
2: يعني دكتور وشأس والمستمعين اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير من جديد. بس يعني بهذا الموضوع اذا بنلاحظ الاطفال باعمار صغيره، الاعمار 10 سنين 15 سنه، كل تحت 18 سنه هو طفل بالاخر. لما بده يبحث عن معلومه يعني ما رح يتوجه البداية للأب والأم، لمين رح يتوجه؟ للسوشيال ميديا. رح يبحث عن المعلومة هاي بالسوشيال ميديا، سواء تقدمت هاي المعلومة بطريقة مرفهة أو طريقة ممتعة زي ما حكى شأس من شوي، أو تقدمت بطريقة إنه تدخل لهذا الطفل إلها مداخلها بطريقة معينة لحتى يقدر يتبنى فكر مختلف عن الفكر يلي انبنت عليه مجتمعاتنا عاداتنا وأصولنا وتقاليدنا. فللأسف قد يكون أثر السوشيال ميديا هدام أكثر ما يكون بناء على أطفالنا إذا لم يتم استخدامها بطريقة صحيحة. يعني إذا بنلاحظ اليوم أغلب الترندات زي ما بيحكونا ترندات ما بتكون باللغة العربية، زي مثلا هذا الترند تبع 6-7 أو والله إحنا عارفين شو هو هذا الترند، مجرد أرقام الأطفال عم بيحكوها. فبالتالي لغات دخيلة، عادات دخيلة، ترندات دخيلة على أطفالنا عم تدخل في عليها. وزي ما حكى شخص كمان يعني بسمع على كلامه، هو هذا اللي بتلوم عليه المقدم لهاي المعلومة، نفس الوقت هو ماخذها كمصدر دخل، فبالتالي رح يضطر يلف ويدور وياخذ مصادر مختلفة لحتى يدخل لهاي الفئة ويجمع مشاهدات ويجي فلوس عليها، حتى لو نضحي بعاداتنا وقيمنا ولغتنا وهويتنا.
0: يعني للأسف هذا جزء من الواقع، لكن إحنا لدينا أيضا يعني حماة يدافعون عن القيم والفضيلة أمثال شأس، وهناك نعم الحقيقة يعني بعض الشباب أيضا انتهجوا هذا النهج. يعني لا يخفى إحنا المساحة كبيرة، يعني المساحة تقديم قيمنا وأصالتنا موجودة حتى بسوشيال ميديا من خلال الألعاب، من خلال الجيمز، من خلال الشعر، من خلال كل شيء ممكن أن يقدم. يعني الثقافة نستطيع لها حيز دائما.
2: نعم فيها السوشيال ميديا فيها متسع للجميع، وأنا من الناس شخصيا اللي بتعلم منها. يعني ممكن ألاقي أشخاص مختصين في اللغة العربية بيقعدوا يحكوا لنا أصل الكلمة والجذر واللفظ الصحيح. ممكن كمان أيضا مش بس السوشيال ميديا، حتى الإعلام اليوم شريك في هذا الموضوع. فدول يرجع لكورونا كلنا ياتنا كنا نفكر الكمامة لحد ما اجت كورونا وش عرفنا انها كمامة، ما كنا نعرف هذا اللفظ الصحيح. ففعليا بدور على المعلومة بلاقيها، اللي بدور على هاي الأماكن بلاقيها. هلا ما ننكر دكتور فريد وشأس والمستمعين وجود صحوة عند مقدمين المعلومة عند المختصين وعند الأهل وعند نفسهم الـ الـ الـ الـ الـ يعني ممكن نحكي الشباب في البحث عن المعلومة الصحيحة والولاء والانتماء للهوية لوين احنا منكون. لو تسأل اي طفل هلا او اي شخص انت من وين، بقول لك انا من المنطقة الفلانية، بتأصلي واصل جدودي من المنطقة الفلانية. فبالتالي نعم يوجد ولاء وانتماء وبحث عن الحقيقة والهوية في خضم الفوضى اللي بتسمعها السوشيال ميديا.
0: جميل جميل، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات رند عناب المذيعة المميزة.
2: شكرا دكتور، شكرا لكلامك، شكرا لاستضافتي في حضرة الكريمة، شكرا جزيلا دكتور، شكرا شاء يعطيكم العافية.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا، مساءك جميل، شكرا يا رند، شكرا.

0: أحد أبرز الشعراء بل من أهم فحول الشعراء من العصر العباسي الشاعر أبو تمام، يقرأ له الدكتور حسين الجنيد من بودكاست منازل القصيد هذه المختارات البديعة الرائقة، فلنستمع إليها.
1: غنى فشاقك طائر غريد لما ترنم والغصون تميد، ساق على ساق دعا قمرية فدعت تقاسمه الهوى وتصيد. الفان في ظل الغصون تألفا والتف بينهما هوى معقود. يا طائران تمتعاه النيتما وعم الصباح فإنني مجهود. أبكي وقد تلت البروق مضيئة من كل أقطار السماء رعود، واهتز ريعان الشباب وأشرقت لتهلل الشجر القرى والبيد. في تدفق شعري جميل، وإن كان يعني هو يقرب المعاني على الألفاظ ويبدي الفكرة على اللفظ، يبدي المعنى على المبنى، ولذلك كان يسأل أحيانا لما لا تقول ما نفهم، فيجيب لما لا تفهمون ما أقول.
2: يا السلام.
1: وكان مغلا بالمجاز بصراحة، لكنه شاعر كبير. رقت حواشي الدهر فهي تمرمر، وغدا الثرى في حله
2: يتبختر، أليس كذلك؟
1: قال يتكسر،
2: يتكسر
1: والله ربما. غيثان فالأنواع غيث ظاهر لك حسنه، والصحو غيث مضمر.
2: شوف
1: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. مطر يذوب الصحو منه وبعده، صحو يكاد من النضارة يمطر.
2: يا عيني.
1: وبيحكي فيها عن الربيع هذه، دنيا معاش للورى حتى إذا جلي الربيع فإنما هي منظر، حتى غدت وهداتها ونجادها فئتين في خلع الربيع تبختر. ومن هنا تماما ذهب البحتري فكتب: ذاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد
2: أن يتكلم.
1: ومن أين جاء بيختال؟ من هذه من قول أبي تمام: فئتين في خلع الربيع تبختر. لكن أؤكد لك بأن البحتري أشعر من أبي تمام.
2: أنا ربما تكون عندنا حلقة عن هذه
1: الثنائيات
2: الجدلية.
0: مرحبا بكم إلى هذه اللحظات الرائقات الممتعات. سنذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى شأس مطر في هذا الحديث الشجي.
3: حياك الله.

حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة ونحن مع شأس مطر في حديثنا عن يعني بعض الأفكار الإبداعية التي من خلالها نستطيع أن نعيد إلى يعني لغتنا على الأقل حضورها في أذهان أو حضور بعض قصصها التي لا يمكن لطلابنا ولأبنائنا اليوم أنه يعودوا إلى مراجع في اللغة ليقرؤوها. وحتى مناهجنا طبعا على جمالها وعلى جلال قد

0: والنحوية يشغلوا عن جماليات اللغة وعن تذوق اللغة. على كل حال احنا الآن بنعقد ما زلنا نعقد يعني مقارنات ونلتقط يعني بعض الأفكار اللي من خلالها نوظف اللغة أو نوظف القصائد. في عندنا المغترب الأردني في أمريكا بعد ما بعد المونديال شو صار في حاله هذا يا شأس؟
1: أنت بما تعلله فما تعالوا لا أهل ولا وطن ولا وطن ولا نديم ولا كأس
0: ولا سكن
1: ولا سكن ولا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. يقول شو دقيقة لا تجري الرياح بما تشتهي السفن ما يتمنى المرء يدركه
0: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
1: هو شعوره اللي هي بس أجب بالي لأنه في الأصحاب كثير مغتربين وفي دائما تواصل بيناتنا كمية السعادة يعني ما داوم ترك شغله عادة المغترب بأمريكا تحديدا يعني شو ما يصير صعب أنه يترك شغله بس شعور أنه كل الأردن أجت وكذا يعني حسيت أنه في بسعادة عارمة عند المغترب عادة هو مكتئب فلما راح وحسيت أنه عنده
0: لا جميل أن تستحضر هذه القصيدة عند هذا الشعور في ظل هذه المشاعر. طيب ومجنون ليلى وأبو فراس الحمداني يعني في قصة العشق أو في معركة العشق ضد العزة ماذا قال المجنون ليلى وماذا قال أبو فراس الحمداني؟
1: وعلى فكرة أنا مش متذكر الشعر كامل لكن هون عند مجنون ليلى قال قضاها لغيري طلع كيف المفارقة
0: الله
1: قضاها لغيري وابتلاني بحبها ويا ليته بشيء غير ليلى ابتلاني وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. تمام هون السؤال تطلع عليه كمية التذلل كمية
0: تخيل لما يقول لك وشاب بنو ليلى وشاب ابن بنتها وحرقة ليلى في الفؤاد كما هي في نوع من التذلل للحبيب. لكن أبو فراس إيش قال؟
1: ولكنني والحمد لله صامد أعز ولو ذلت لهن رقابه. بعديها وبآخر قصيدة يقول ومن يثق المرء فيما ينوبه ومن أين للحر الكريم صحابه. فأبو فراس الحمداني يعني حسه دائما بتلاحظ بشعره تحديدا أبو فراس رائع. أنا من كثير بحب أبو فراس الحمداني دائما هو واضح جدا في موضوع أنك لن ترى مني ضعفا حتى بنشوفها بقصيدة أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى نحي عليك ولا أمر بل أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي
0: لا يذاع له سر
1: إذ الليل أغواني بسط يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. فهو واضح جدا ما لك علاقة إلك من اللي بتشوفه
0: في نفس القصيدة ولا اللي قلتها قبل قليل ولا تملك الحسناء قلبي كله
1: ولو
0: وإن شملتها رقة
1: وشبابه. نعم
0: طبعا طبعا
1: فهو عنده قواعد حتى لو حتى لو في مغريات يعني
0: لا شك. طيب يعني شأس ماذا تريد أن تقدم؟ ما هو طموحك؟ إلى أي مرحلة تريد أن تصل في منبرك هذا الذي اعتليته؟
1: هسه صناعة المحتوى بيكون أو صناعة المحتوى هي مجال زي أي مجال ثاني هي نوع من أنواع التجارة وأول كلمة في التجارة دائما لا تقول ما التجار الكبار لهم اسم في السوق أول كلمة بيحكي لك هي الصدق. فأنا إلي أصدق الناس وإلهم مني إذا وضحت للناس وسابقا إلك مني يكون إشي نظيف ممتع ما بيمس أي طرف من الأطراف ويكون مفيد هذا إلك إياه مني. تمام وبعد هيك وين رح نوصل هاي تسهل رب العالمين لكن أنا في عندي قواعد.
0: أنت إيش حابب؟ قول
1: بعيد
0: قول
1: بعيد كثير
0: والله
1: بعيد كثير حبيبي يا ربي يعني ان شاء الله اذا ربنا
0: انت مؤهل باذن الله يعني كل خير وصاحب موهبه وصاحب ذكاء وصاحب اؤكد انك صاحب صوت شعري جيد واداء في نوع من التنغيم والخامه جميله. طيب احنا ما حنترك هذه اللحظات تفوتنا من غير ما نقرأ شيء للشنفرة مثلا يعني
1: الشنفرة
0: هذا هذا الصعلوك
1: الرائع
0: إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. الله شو هالأخلاق هاي
1: لامية العرب حتى أشاد فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه علموها لأبنائكم لأنه فيها مكارم الأخلاق وللي ما بعرف مكارم الأخلاق هي ميثاق في ناس بيحكي تعلق على جدار الكعبة لكن القصة مختلف فيها لكن هو ميثاق غير مكتوب بين العرب على مجموعة من الأخلاق، أولها الصدق.

0: كراء الصدق، إشارة الملهوف، الكرم، هم عشرة بالترتيب الأناسيهم، لكن هاي مكارم الأخلاق. فبلش فيها بقول أقيموا بني أمي صدور مطيكم، دلالة على تصعلك وترك لي قومه. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل.
1: يا سلام.
0: وما في لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ إن سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولي دونكم أهلون سيد عملس. وأنا بقصد أنه الآن أنا مرافق وحوش البراري، أهلون سيد عملس، بقصد الذيب والنمر الأرقط،
1: وأرقط زهلول
0: وعيطاء جيئل، واللي هي الصحراء.
1: أي نعم.
0: فهنا هم السر، طلع
1: الأرض هم السر. أيوة
0: هم السر، لا مستودع السر ذائع. هم الأهل، هم الأهل أو الرهط، لا مستودع السر ذائع لديهم. بسؤال فيش كثير. ولا الجاني بما جرى يخذل.
1: يلا
0: فهم عليك.
1: وفي الأرض
0: من أن للكريم على الأذى،
1: وفيها لمن رام القلى
0: متعزل. يحصل كأني بني آدم، لأني بشتغل مع الحيوانات كثير، فصراحة ما بلوم. أنا بشتغل مع الحيوانات، صنعتنا إحنا تجار مستلزمات حيوانات أليفة، فإحنا بنتعامل تحديدا مع البسس والكلاب كثير. صدقني
1: رعاية مجانية. يا
0: هلا هلا أنعم وأكرم بينا.
1: والله أنعم وأكرم حقيقة. يعني شأس مطر، يعني هذا الحديث وهذه اللحظات جميلات وبارعات ورائقات. يعني لا نتمنى فعلا أن ينتهي هذا الوقت، وقد انتهى يعني بالفعل. لكن لك كل الشكر والمحبة على تجشم هذا أو عناء هذا المسير من الصلت. شاكر جدا لك يا صديقي، ونأمل أن يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى. وأن تستمر على صفحتك بهذا الجمال، وبهذه الالتقاطات الذكية، وبهذه المقاربات الرائعة. إحنا عندنا في الأدب والشعر في عندنا شيء اسمه مساجلات ومعارضات شعرية، فليكن لك يعني فن جديد. فن المقاربات إنجاز التعبير. طيب شكرا جزيلا لك يا شأس. وأنتم أيها الأعزاء، قبل أن نودعكم لا يفوتنا أن نشكر فريق البرنامج من الهندسة الصوتية، الأستاذ المهندس أبو ينال مأمون بركات، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وأيضا كريم الصراوي من المتابعة والتنسيق. وإلى أن نلتقيكم في لقاءات الفرح والإبداع والمحبة، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايع.
1: إلا ما جعله.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان عبر أثير حياة، أسعدكم الله رزقكم خيري الدنيا والآخرة. أصلي وأسلم على حبيبنا شفيعنا رسولنا قدوتنا، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويأخذني وإياكم لحوضه، نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها، وأن يظلنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الرحمن تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن تحاب في الله. أيها الأحبة في الله، اليوم عنوان الحلقة قطع الصلاة لنداء الأم، هل هذا حكم شرعي؟ نعم حكم شرعي. معقول أقطع صلاتي لأن أمي بتناديني؟ شكلك لليوم مش عارف قيمة أمك. لازلنا في دائرة البر وإن ابتعدنا، لكن أنا بتكلم اليوم، هاتوا لي نموذج واحد من العاقين موفق، وإن كثر ماله وإن كثر عياله، وإن ركب الجي كلاس أو ركب اللكزس أو ركب حتى يعني خربها بالمرة الفيراري أو البوغاتي، لكن أنا متأكد أنه وضعه تعبان. ليش؟ لأنه عاق، والعاق شو ما كان لا يوفق ولا يرزق الخير ويعقب لأن يموت. كهي من عندك شيخ؟ لا والله، هذا كلام الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ما عجل الله لذنب مع ما ادخر في الآخرة، يعني العقوبة دبل وليس ظلم من الله إنما لعظيم الذنب، ما عجل الله لذنب من عقوبة مع ما ادخر في الآخرة إلا لصنفين من الناس، الظالم إياك أن تظلم، الظالم والعاق. هذول صنفين الله لا يحبهم من الناس، اللي بتجبر على الناس وبتكبر على الناس وبمن على الناس ويتعمد أن يؤذي الناس وبيستخدم حتى يتعسف، يعني حتى لو كان صاحب حق التعسف باستخدام الحق يسمى ظلم. فاليوم بعض الناس للأسف يظلم ويتجبر، يأكل مال هذا ويقصي هذا، يقتل هذا ويرفع هذا، صاحب الكفاءة يرميه ويأتي بالقريب أو صاحب معاليه أو المحسوب على الباشا أو إلى آخره بحطه هون، والثاني هذا اللي من قرية ابن الحراث ابن الفلاح هذا ما حد سائل فيه. اليوم حديثنا عن نداء الأم، ممكن وأنا قاعد بصلي أسمع أمي بتنادي علي يا خالد يا مأمون يا كريم يا عبد الرحمن، طبعا اسم الفريق الجميل معي اليوم، معي حبيبنا مأمون شحادة مايسترو هذه الحلقة، عبد الرحمن أبو رياش، وحبيبنا كريم، وقال لي كريم السراوي والله نسيت الفاميلي نيم، مزبوط الحمد لله رب العالمين لقطناها، شب أمور جديد الله يحفظه ويحفظكم جميعا. اليوم الأم أحيانا تكون بتنادي يا خالد، وأنا والله بصلي ركعتين سنة بتعرف الضحى، أو بصلي سنة قبلية أو بعدية بصلي أنا، يا خالد هاي مرة ثانية وأنا بصلي لله، يا خالد لما بعد ربع ساعة بصلي وبروح بشرب لي نسكافيه 3-in-1 2-in-1 ما بشجعك فيه لأنه هذا بيرفع الوزن وفيه سكريات ومضر، خذ إسبريسو أفضل. فبروح أنا بخلص شغلي بلف وبعدين يما شو بعد ساعة ونص بعد ساعتين، هل هذا بر؟ هل تعلم رعاك الله ورعاك الله أن صلاة النافلة تقطع لنداء الأم بغض النظر عن حاجتها؟ لكن العلماء قالوا إذا كرر النداء. ليش؟ هسه تقول يا خالد وتسكت مش بحاجتي، مبين يعني ما في شيء ملح، لكن يا خالد وتتبعها بخالد ثانية تعلم أن هنالك أمر جلل تريدك أمك لأجله، فتقطع الصلاة. أي نافلة بنقطعها؟ طب إذا كنت فريضة بخففها. والله يا شيخ حلو، هاي جد بتحكي. إيه والله، وأنا سأقف معك ونتناول مقطع من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عظيم نداء الأم وأن الصلاة تقطع لأجله، وهذا من الأمور التي استشفها أهل العلم وبنوا عليها أحكام، والحديث في البخاري ومسلم، يعني الحديث صحيح. فأنا دائما بحكي للشباب اليوم، للبنات اليوم ولجيلي، يعني الله يطول بعمر والدتي وينفعنا فيها وباركنا في صحتها، أسأل الله أن يطيل في عمرها وأن يزيد في عافيتها وأن يتقبل دعائها وأن يغفر لها وأن يتجاوز عنه جميع أمهاتك وآباك. يعني أنا أبوي الله يرحمه يعني ما تهنيت فيه، مع أنه كان كريما طيبا الله يغفر له وجعل مثواه الجنة، لكن ربنا رزقنا بأم جميلة صاحبة الدين نحسبها ونزكيها على الله، تدلنا على المعروف وعلى الخير وتذكرنا بالله وتخوفنا من الله، والأم تلم وتجمع، والحديث عن الأم أحيان فيه وجع والله. لكن أنا بعيدا عن موضوع تخصص البر بنفسه، بحب أقول لك اليوم إذا أمك موجودة أبوك موجود خليك عند رجليهم، ما خلنا خليك عند رجليهم أي انزل على أمرهم، قد ما تقدر اخدمهم، قد ما تقدر أنفق عليهم، فوالله ما من ناجح على وجه الأرض، وهي ما نافية، أي لن تجد ناجح إلا وفيه بر لأبويه أو سر نجاحه. أحيانا يا أخي مش ذكي كثير لكن مرزوق، شو دور بارب أمه وأبوه، يا أخي الله معطيه، يا أخي الله رافع شأنه، يا أخي الله معلي ذكره، ليش تجد في عنده شيء من البر يساعده يحميه؟ هذا البر بحميك، لأن لما أمك تقول روح الله يرضى عليك، روح الله يوفقك، روح الله ييسر أمرك، ثق تماما أن الدعاء مستجب. ثلاثة، لا ترد لهم دعوة. قال ودعوة الوالد على ولده له أو عليه. لذلك أحيانا إحنا بنحكي كثير للأمهات والأباء، بالله عليك حتى لما تزعل لا تقول الله يلعنك، الله يلعنك، الله لا يوفقك، الله لا ييسر أمرك. كثير من الأباء اليوم بنقولهم لا تقتلوا أولادكم، لا تدمروا أولادكم، لا تزرعوا اليأس بقلوبهم، لا تدمروا أحلامهم، لا تقتلوا طموحاتهم بالدعاء عليهم. والله الذي لا إله إلا هو، تكاد ترى كثير وليس عدد قليل، كثير من الشباب والشابات مدمر مستقبله بسبب دعوة أم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أولادكم، على أموالكم، على أنفسكم، بدأ لا تدعوا على أولادكم، لا تدعي على ابنك حتى لو كنت غضبان زعلان، الله يوفقك، الله يصلحك، الله يهديك، لكن ما أقول له الله يأخذك، الله لا يبارك فيك، للبنت الله يفضحك، الله يقطعك الخلفة، إن شاء الله ما تشوف الظنى. والله ما شاف الظنى، والله البنت فضحت، والله ما وفق، عاش فقيرا محتاجا للناس ذليلا بسبب دعوة أمه. الله يذلك لعباده مثل ما ذليتني بعض الآباء، بلحظة قهر وحزن وألم تجد الأب بده ينتقم من ابنه، فماذا يفعل؟ يدعو الله عليه، وبالتالي يدمر هذا الولد. ألا تستقل؟ والله أنا مش سائل. شو يا شيخ هاي قرآن؟ والله تكاد أن تكون قرآنا لولا أنها نطقت بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم يتكلم بكلام رب العالمين، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشريعة وبناء الأحكام وإدارة العلاقات وعدم الظلم. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم أن توافقوا ساعة استجابة. كم من إنسان قال والله يا شيخ أصابتني دعوة أمي، كم من إنسان، كم اتصل معي قال يا شيخ أنا غير موفق، ليش يا أخي وكذا، قال والله أمي كانت تدعو الله علي. كم من أخت والله قالت لي يا شيخ أنا عقيمة بسبب دعوة أم، خواتي الله أعطاهم كلهم إلا أنا، وبروح بعمل فحوصات ما فيك شيء، طفل أنابيب مرتين ثلاثة اداينا وقروض وما زبط. الله لا يرزقك الولد إن شاء الله ما تشوف الظنى بلحظة. فإذا ما غضبت الأم، هاي نصيحة والله بدها تعويد ترى ما بتيجي مرة واحدة، فإذا ما غضبت الأم قولي الله يهديك، الله يصلحك، حتى وانت معصب مولع معاك الله يصلحك الله يهديك، لكن إياك أن تقولي الله لا يوفقك الله لا كذا. وأذكر والله في يوم الأيام، الله يطول بعمر الوالدة وبارك في أمهاتكم، إنه إحدى النساء كانت تسكن في حي قبل يعني سنوات مضين، وصار عليها مشكلة هذه المرأة، فسألت أمي، يعني بعرف المرة طيبة، مرة كبير يعني جيل أماتنا، فإنه طيبة وكذا، وليش طلعت السمعة السيئة وليش كذا، وليس من باب ذكر العيوب إنما صار في قصة وكنا مضطرين أن نتدخل بالأمر. فوالله الذي لا إله لو قالت لأمي كلمة، قالت والله يا أمي أن أمها كانت تدعو الله عليها على ملأ من نساء الحي كلهم، الله يفضحك، الله لا يوفقك، الله يشتتك، ووقع ما دعت به الأم ولو بعد سنين مضين. احنا اليوم نتكلم عن نداء الأم، انا بدي اياك تعظم هالشيء الجميل، توقره، تقدس مكانته، لكن ليس التقديس والتعظيم لغرض العبادة انما لغاية الاحترام وإنزال الأمر منزلة الخير. يعني لما أمي تنادي بتنسى الدنيا كلها وشوف نعم لبيك يما، نعم يا تاج راسي، نعم يا قلبي، نعم يا عسل، نعم يا حبي. هيك أحكي لأمك، دلحها دللها حتى وأنت ترد عليها. لكن إياك أن تكلمها بغلظة، إياك أن تشتمها، إياك أن تسبها، إياك أن تضربها، مثل ما شفنا في علاق في حلقات مضين. والله أجي بتتكلم على الهجرة النبوية، ترسل لي أم تقول لي ابني بصق علي، ترسل لي أم تقول لي ابني ضربني. وين عايشين إحنا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ لما أصبحنا نرى العقوق وكأنه طبيعي؟ يعني لا، مش طبيعي. العقوق عبارة عن مرض مدمر، مدمر للعلاقات والله. ويموت أبوه غضبان عليك، أي ربنا غضبان عليك. رضا الرب في رضا الأب، حديث عند الإمام الترمذي وحسنه أهل العلم. وسخط الرب في سخط الأب، أبوك أمك زعلانين ربنا عليك زعلان، أبوك أمك رضيانين الله عنك راض. فدير بالك، هاي معادلة. بدك تتوفق وبدك الله يبارك لك وبدك الله يفتح لك الأبواب، بدك تكون من الطائفة الجميلة، الطائفة التي يحبها الله. الآن خلينا نيجي لعنوان أنا حطيته في الحلقة الماضية لكن ما استطعت أن أتكلم عنه، وطلبت من الإخوان احذفوني، وهو جريج العابد، وهو الذي عنوني لهذه الحلقة قطع الصلاة لنداء الأم. إذا أمك نادت وانت بتصلي النافلة اقطعيها على طول مباشرة من أول مرة، بدناش الثانية. إن شاء الله الآن قلت يا الله أكبر، اقطع على طول، نعم يمه، لبيك يمه، تفضلي يمه. يمكن أمك تقول والله يمكن بصلي، أنا آسف ما انتبه، كان ظلت لا يمه، ندائك أعظم من صلاة النافلة، لأن الله أكرمني بأنه لازم أرد عليك أنا، وإن شاء الله أجري أرد عليك أعظم من صلاة الركعتين. وأعطيكم مثال، هذا ذكرته في حلقات ماضية. أنا قرأت عن ابن المكندر، أحد الفضلاء الطيبين، قال بلغني أن أمي تشكو من رجليها، بتعروماتيزم والله يعينها، ومفاصل وركب وخشون وكذا، وجعها رجليها. فقال رحلت لأمي، رحلت لأمي يعني أنه كان في مكان وذهب إلى مكان، من عمال للطفيلة، من عمال للسلط، للمفرق، لمادبة، لجرش، لعجلون، الله يحفظكم جميعا، وللزرقة قريبة هون. قال فرحلت إلى أمي، سافر، وصلوا خبر أن أمك رجليها بوجعها. قال فرحلت إلى أمي وبت ليلتي أغمز رجلي أمي، قضيت هذيك الليلة وأنا أدلك رجلين أمي، أعملها مساج، علاج طبيعي. وأرى أخي، أخوي الثاني اللي مقيم عند أمي، أراه يقوم الليل يصلي. واحد مشغول بدلك برجلين أمه بالليل بخفف ألمها، والثاني قاعد بيصلي قيام ليل، قرآن وقيام. يقول ابن المكندر رحمه الله ورضي الله عنه، قال والله، شوف حسن الظن في الله لما تربط ببر الوالدين وبخدمة الوالدين وبالتواضع للوالدين وبالإنفاق على الوالدين، شوف الخير الكبير. قال والله إني لأعلم أن ليلتي أغمز رجلي أمي أعظم أجرا عند الله من ليلة أخي يقوم الليل في صلاتي، وهذا الذي لا خلاف عليه. تقضي ليلك تخدم أبوك اللي على الأجهزة أو بالطوارئ أو بالمستشفى أو تعبان بالبيت، تدخلوا على الحمام أجلكم الله، تطلعوا من الحمام عنده ضغط وعنده سكري وبغسل وبعضهم سرطان، وتعاملوا معاملة الطيبين، تضحك بوجهه وتبش بوجهه وتجبره بخاطره وتطعميه بإيدك وتسقيه بإيدك وتقضي حوائجه، والله أعظم عند الله من ختم القرآن 1000 مرة والله. قال والله إني لا أعلم أن ليلتي أغمز فيها رجلي أمي أعظم عند الله من ليلة أخي يقوم الليل في صلاته. أيها الأحبة في الله، اليوم إذا كنت بتصلي فريضة طول بالك، خفف خفف، يعني متعود تقرأ سورة البقرة وبعدها آل عمران، لا، نقرأ آيتين آيتين والسلام عليكم ورحمة الله ولبيك يابا، نعم يابا، نعم يما. لكن إذا كنت في سنة اقطعها وأجب نداءهم، عسى الله أن يقطع كل شر وسوء عنك. فاصل قصير ثم نعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني،
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله مجددا حياكم الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر لنا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر للصحابة قصة عابد، وليست قصة إنسان غني، إنما عابد. بدك تركز على موضوع عابد هاي عشان تشوف كم إنه موضوع الوالدين مهم، وفي ميزان شرعنا له من الأهمية ما لا يؤخذ غيره. ويكفي قوله تعالى في ذاك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قصة العابد جريج يمكن كثير منا سمعها، كثير منا عارفها، لكن أريد أن نطل بها ببعض الوقفات والرسائل التي تعين في حياتنا لنكون من البارين الطيبين الصالحين والمنتجين في مجتمعاتهم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن عابدا من عباد بني إسرائيل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع به، بل أن الله هو من أخبره بقصة هذا العابد. وهذا إن دل إنما يدل على عظيم المحتوى الذي سيقصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. العابد جريج، عابد من عباد بني إسرائيل، تنسك أحب العبادة، ثم بعد ذلك بنى أهله صومعة. صومعة مكان يعبد فيه الله، يبنيه الرهبان اليهود أو من تنسك من يهود والنصارى أيضا من بعدهم، يعتزلون فيه الناس ويلجؤون فيه لعبادة رب العالمين. ويعني دائما هؤلاء كرماء طيبين ولمجتمعاتهم ناصحين، يعني خيرين هذول غالبا اللي بيكون بصومعة ويعبد الله. شو بدك يطلع منه؟ يعني أخلاقه راقية، تعامله جميل، محب للخير للناس، ناصح أمين، لا بحسد ولا يعني يحقد. فتجده دائما غالبا يعني اللي بيعرف ربنا بتجده إنسان سوي وجميل، وبتحب رفقته وبتنبسط وانت معه، يعني إلى آخره، بتقول أنا بحبك وأرواح وتآلفت، الله يرزقك الصالحين الطيبين. المهم، هذا جريج العابد كانت له أم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ترك أمه ورحل لمكان بعيد وأقام له صومعة وجعل يتعبد الله في هذه الصومعة. للأمانة جريج كان مؤثر، يعني ما ينقل في بعض الروايات أنه جريج كان الناس يحترمونه، يقدرونه ويقدسون مكانته، يعني أنه إنسان أنت جليل وإنسان محترم بالمجتمع، ولولا أنهم رأوا منه من جميل تعامله لما حاز هذه المكانة. يعني هذا الإنسان صنع صنائع جميلة طيبة، عامل الناس بأخلاق بتواضع، نصحهم بحب، دلهم على خير، نهاهم عن منكر، فأحبوه الناس. ومن هون ذاع صيت جريج العابد. وجريج كانت له أم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أمه بأنها امرأة عجوز، أي كبيرة في السن، وقد مضى عليها السنوات الطويلة من حياتها، يعني أفنت الكثير من عمرها. ولما نقول عجوز دائما نحكي في المرحلة الأخيرة، العمرية الأخيرة في هذه الدنيا. أم جريج أرادت يوم أن ترى ابنها. في بعض العلماء قالوا أرادت أن يخدمها، وفي بعض العلماء قالوا اشتاقت لولدها غاب عنها، وهذا الذي أميل إليه الثاني، لأنه لو كان بده يخدمها لكان قريب منها. يعني واحد بده يخدم أمه، يا بسكن معها، يا بسكنها فوقي، يا بسكنها تحته، ولا ضيره أيها الأحبة. أحيانا رجلين الأمهات وكذا، إذا ما في مصعد تسكن تحت أفضل. يعني في بعض الناس بلوم أنت ساكن فوق أمك، يعني أنا بستغرب من بعض هاي العقول الفارغة. أحيانا واحد أمه عندها مفاصل وما في خشونة وما في مصعد، الأفضل للأم أن تسكن الأرضي. وانتوا عارفين دائما الشقة الأرضية أغلى بكثير، بل تكاد تكون ضعف الشقة بالطابق الثاني أو الثالث. لكن لو كان في عمارة وفي بحر قدامنا، مثلا سيل الزرقاء أو سيل كذا، أو برك عمان مثلا لما تتجمع الأمطار، وكان حاط على الطابق الثاني أو على الروف، يكون أجمل وأحلى، لأنه عندها فيو تتفرج عليه وتشوف منه. على كل حال، جريج كان يسكن في صومعة وكانت له أم عجوز، يقول صلى الله عليه وسلم: فأرادت أمه أن تراه، اشتاقت لابنها، بدها تشوفه. وبغض النظر مثل ما يقول بعض العلماء أنه بدها خدمة منه، لكن الأمر الراجح والله أعلم أنها تريد فقط رؤية ولدها. الأم بتحب تشوف ابنها، بتحب تشم ريحة ابنها، بتحب تسمع كلام ابنها. لا تبخلوا على أمهاتكم، أحيانا بإمكانك تمسك موبايلك بثواني ترفع: كيفك يا أمي، كيفك يا حبيبتي، كيفك يا قمر، شو أخبارك، شو بتعملي، كيف أكلك، كيف علاجك، كيف صحتك. لا تبخل عفوا على أمك باتصال أو برسالة أو بدعوة جميلة تفرح قلبها وتغير مود يومها. بعض الناس يمكن بمر شهر ما برفع التليفون على أمه، والله العظيم شهر. وأنا سمعت من صديق إلي في الإفتاء أنه كان في سفر خارج المملكة وكان معه صديق أيضا يعني له منزلة معينة بكذا، قال لي والله يقسم هذا الشيخ صديقي أنه زميله اللي كان معه بالغرفة من 6 سنوات لم يكلم والده ولا والدته ولم يزرهم ولم يرهم 6 سنوات. قلت له أقسم بالله إذا مر 6 ساعات بيكون في خلل. 6 سنوات لا شاف أمه ولا كلمهم ولا زارهم ولا كذا. طلع هذا شيخنا تبع الإفتاء لأنه بده يرجع على الأردن ويروع على الأردن، طلع يشتري هدايا وهذا كان معه. لمين بتأخذ؟ قال والله لأبوي. لمين بتأخذ؟ قال والله بشتري لأمي. اشترى لأولاد وزوجته لكن أخذ لأبوه لأمه بار بوالديه. قال له أنت ما بدك تأخذ؟ قال له أنا أخذت والله للأولاد والبنات. قال له طب لوالدك لوالدتك لأبيك ولأمك؟ قال لا لا أنا أنا أنا زعلان وبيني مشاكل بيني. قال له يعني أيغضب الرجل مع والديه؟ أيقاطع الرجل والديه؟ قال له والله من 6 سنوات لا شفتهم ولا زرتهم ولا سمعت صوتهم. ما يشوف القلوب هاي. وهذا بيقول لي بده يتوفق، رايح تعبان بده يجمع له كم قرش ويرجع يبني له بيت أو يشتري له سيارة، والله عمره ما بتوفق. والله الغضيب العاق عمره ما بتوفق. وبس هات لي نموذج في العالم كله لعاق موفق لن تجده. بتحدى إذا قلت لي فلان عاق وثبت حقوقه وإن والديه غير راضين عليه وادعون الله عليه وتقول لي موفق، حتى وإن رأيت راكب أحلى سيارة وحاط أزكى عطر شم سؤال عطر بجن ولابس أغلى ساعة، طلع لا مش رولكس، طلع للأي بي للأوديمار بيجي، وأقول لك راح للأكوانت والنوتل صراع باتيك فيليب مرة واحدة خربانة، لابس ساعة يا شيخ، يا شيخ راكب سيارة، يا شيخ ساكن بكذا، لا تقول لي ما دام عاق فلا توفيق. بقول لي مع اتصال أنا مشكلتي مش طيب. خلينا أخذ مين معي يا مأمون؟ طيب حتى السماعة جنبي، السماعة السماعة بعيد عني. طيب خلينا ناخذ الاتصال معي. الو السلام عليكم ورحمة الله.
1: يعطيك العافية.
0: عليكم السلام، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: الله يسلمك ويسعدك.
1: دكتور خالد بدي أشكرك على الموضوع وبدي أقول لك شغلة ترى.
0: تفضلي الله يرضى عنك.
1: موضوعك فعلا جدا مهم. وشو المشكلة يا دكتور خالد؟ إنه تفضلي. فعلا يعني بيجينا مثلا مراجع تمام جايب أمه وبده يراجع فيها، صدقني صوته على أمه أعلى من صوتها هي، والله يكون هاوش عليها. يعني مرة كنت في غرفة وطلعت على صوت واحد يعني بيسولف بصوت عالي، فلما لديت عليه صدقني بيسولف مع أمه، طب أنت أمك هاي والله فز عليها المركز الطبي عندنا. وبعدين يا دكتور خالد هل تعلم أنه أجانا يعني حالة أني أنا بدي أطلع مريضة ست يعني عندها عيال ومريضة تعبانة، فبتقول لي تعالي عندها زيارات منزلية وإحنا بنعطيكي. طبعا أنا قبلت لأنه شغلي هذا. صدقني يا دكتور خالد إنه الأم ما بدها مصاري، والله ما بدها رعاية من حدا، والله ما بدها غير رؤية أولادها فقط لا غير، والله ما يشرح بالها غير أولادها. صدقني أنا روحت رنيت على بنتها قلت لها اسمعي أنا شغلي ومصاري ما أخذهم، لكن والله بقول لك شغلي أنت خسران كثير، لأني أنا يعني حسيت إنه الأم ما بدها إشي، ما بدها مصاري، ما بدها عيش، ما بدها شيء، بدها عيالها حواليها. انت ترسم عليها الابتسامة لما تفوتي على امك، انا شفتها يا دكتور خالد فاتت عند امها والله العظيم يعني ما شاء الله وظايف ومصاري والله معطيهم، فاتت عند امها اعطت الكشره يعني مستحيل تروح. صدقني لما دقيت
0: اللي اعطت الكشره الام ولا البنت؟
1: لا البنت لامها، امها تعبانه جلطات ومشلوله وقاعده. هل تعلم يا دكتور خالد انا الصراحه اعطيتها اللي يعني ناجيني من ربنا، قلت لها امك ما بدها شيء، الله والله العظيم ما بدها شيء، لكن لما قعدت أسولف معاها وقرأت عندها قرآن صدقيني بس بدها إياك وتفوتوا تضحكوا بوجهها، ترعوها أنتوا تقدموها الخدمة، أنتوا حمموها، أنتوا عطوها، أنتوا نطفوا عليها.
0: صحيح.
1: هاي أمكوا ترى أنتوا رح تخسروا كثر.
0: والله
1: إذا راحت والله يا دكتور خالد للحين إلها الحالة هاي تقريبا فترة، للحين بتقول لي أنا بشكرك لأنك أنت أعطتينا أجر إحنا كنا غفلانين عنه.
0: هاي اللي تحكي لك البنت لأنك أنت وعيتيهم. نعم. أرشدتيهم نصحتيهم.
1: نعم بتعطيك زيدك من الشعر بيت بعد ما قاموا بأمهم وحطوا برنامج وقعدوا عليه، الأم توفت الحين اللي قام بالبرنامج ودعا وربنا هداه انت شوف للحين بتقولي انا بشكرك لاني كنت انا كان عندي اجر وانا غفلان عنه. عزيزي العزيز والله يا دكتور خالد نبه والله لك الاجر. في عيال تركين امهاتهم ما بفوتوا عليهم ما بضحكوا بوجوههم والله ما بدهم شيء. اسمع
0: صح.
1: دكتور خالد نعم. انا بيجيني حالات يعني كبار السن ما بدهم غير عيالهم جنبهم ويبسطوهم، هذا اخر الحياه اللي بدهم اياه. لو كان ابنك لو كان ابوك تعبان ما هو قادر ولا بسولف مش قادر ينطق كلمه، انت اعطيه الكلمه الطيبه عشان قلبه من جوا يفرح.
0: جميل.
1: أنا
0: الله يرضى عليك يا هيام.
1: الله يسعدك. انا حاطه بالحالات هاي يا دكتور خالد اللي شفتها عن جد الاهالي نقصهم عطف وحنان، لما كنا صغار اعطونا اياه، لما كبروا للاسف الشديد في معظم الحرم وهم اهاليهم.
0: الله يرضى عليك يا هيام. الله يرضى عليك ويجزيك الخير ويبارك فيك ويجعلك دائما مناره خير اينما حللتي. يعني مناره اختنا هيام تحكي ببعض الامور اللي للأسف يعاني منها. أنا بتكلم عن شخص قبل شوي متدين ودارس شريعة ومفتي في بعض المناطق وقاطع أبوه وأمه لست سنوات. هذا الأصل الإنسان هذا ما بنفع يحكي عن البر لأنه لا يصلح أن يتحدث عن البر، والله العظيم هذا بنفع يكون مثال للعقوق. طيب على كل حال أنا خليني أرجع لقصة جريج وأتمها وإن شاء الله تعالى نعود. جريج هذا كان عابدا من عباد بني إسرائيل وكان يقتل في صومعة، وكانت أمه عجوز وتسكن في قرية. في يوم الأيام أرادت هذه الأم كما يخبرنا أو يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أمه العجوز أرادت أن تراه، فحملت ماءها وطعامها وانتقلت لجريج، ودلالة يدل ذلك على أنه في مسافة سفر، مسافة رحيل، انتقال من مكان لمكان. لما الواحد يأخذ طعامه وشرابه، إذا أنا لو أنت بعيد عني ساعة والساعة ما بدي لا طعام ولا، فحمل الطعام وشرابها زوادة الطعام والشراب وانتقلت إلى والدها. يقول صلى الله عليه وسلم إنه جريج كان في القسم العلوي للصومعة، يعني تحت الصومعة فاضي، كان أحيانا يمر راعي يمر عابر سبيل ينام تحت، في مي يشرب مي، في أكل يأكل أكل، يعني هي بيت سبيل، بيت من بيوت الله هكذا. الرهبانية ابتدعوها فكتبت عليهم. فسبحان الله هذه العجوز يصف النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أبو هريرة يقلد النبي صلى الله عليه وسلم. هاي العجوز وصلت الصومعة ولما اقتربت من جريج لكنها مش شايفيته وعارف أنه فوق، وضعت يدها فوق حاجبيها من الشمس ورفعت رأسها لفوق وأخذت تنادي يا جريج يا جريج يا جريج يا جريج. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ جريج العابد، ركزوا، جريج العابد. يقول صلى الله عليه وسلم وكان جريج يصلي، قاعد بصلي لا نايم ولا بلعب ولا بصلي قاعد. قال صلى الله عليه وسلم فسمع جريج نداء أمه، صوت أمه، عرف أنه هاي الحجة السماء بتميز أمك بتميز. الله يعافينا وإياكم، بعض الناس بيكون ضرير لا يرى، بيمر عليه ألف واحد بيسميه باسمه، مامون شحادة، كريم الصراوي، عبد الرحمن أبرياش، فريد سرسك، ساهر دعنا، خالد البزايع، عارفهم بالاسم على الصوت، بيفرق سبحان الله ربنا بيعطيه قدرة. فجريج قاعد بيصلي وسمع نداء الوالدة الحجة بتنادي يا جريج، إيه أمي هاي هو صلي. فقال جريج كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمي أم صلاتي، يعني يا رب أظل أصلي ولا أجاوب أمي واقطع صلاتي. فاختار أن يبقى في صلاته وسمع النداء مرة ثانية يا جريج يا جريج، وسأل نفسه نفس السؤال اللهم أمي أم صلاتي، فاختار صلاته، وفي الثالثة اختار صلاته. أيست الأم، ما الذي فعلت؟ بعد الفاصل أعود وأخبركم ما الذي قالته الأم في حق ولدها العابد المصلي، لنرى نهاية جريج بعد هذا الفاصل.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، ونبقى مع ما قصه صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم على أصحابه عن قصة العابد جريج، ذاك الذي وقعت واقعة ما بينه وبين أمه العجوز وهو يصلي، ما الذي حدث وما هو مآلات كلام أمه. أيها الأحبة، العابد جريج كان يصلي وأمه رحلت من مكان بعيد لتراه، قصر في زيارتها لا شك، وفي السؤال عنها وفي خدمتها، لأنه اعتزل وكان وحيد لها فتركها ورحل ليستغني عن الناس كلهم بعبادة الله. يشكر على الصورة الجميلة والنمط الراقي أنه عابد، لكن سنرى في جانب الوالدين خدمة الوالدين أعظم من الجهاد، كما في أكثر من نص كان صلى الله عليه وسلم يقول ارجع ففيهما جاهد، ارجع أضحكهما كما أبكيتهما. كان يعيد من يريد أن يجاهد في سبيل الله ليخدم والده أو والدته إن كان وحيدا لهم، لأنه لا يجوز أن يتركوا بلا خدمة. اليوم العابد جريج وصلت أمه للصومعة وأخذت يدها فوق حاجبيها وأخذت تنادي وتقول يا جريج ويا جريج، وجريج يصلي، قاعد بيصلي، سمع صوت أمه قال اللهم أمي أم صلاتي ثلاثا، يعني كل ما تنادي يقول اللهم أمي أم صلاتي، فاختار صلاته، أي لم يجب أمه. أمه طال عليها، أنا بقعد بنادي عليك، بعرف إنك جوا، طب ليش ما ترد علي، ليش ما كذا. فأمه هذه العجوز رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم، اسمعوا أيها الأحبة، عابد ويصلي، مشترك أمه لأنه مشغول بيته بابني بوظيفته بمحله لا قاعد بيصلي، يعني أعظم عبادة على وجه الله على وجه الأرض. فنادت يا جريج، ما ما ما ما ما أجاب نداها، فأخذت الأم رفعت يديها وقالت اللهم أري جريج وجوه المومسات السيئات، النساء اللواتي يزنين، اللهم أري جريج، طلبت قالت يا رب خلي ابني هذا العابد اللي مش راضي يسمع صوتي ولا ينزل يشوف شو بدي، خلي يشوف وجوه المومسات. دعوة قالتها أم ورجعت لقريتها. في رواية أيها الأحبة أنه هاي الأم إجت بيوم ثاني وثالث، وكل ما كانت تيجي كان جريج يصلي وتنادي ويقول اللهم أمي أم صلاتي، ويختار صلاته، وترجع الأم ترجع بيوم ثاني. الجميل في الأمر إنه في تنبيه عظيم، حتى لو كنت عابدا فإياك أن تكون عاق أو تعامل والديك بسوء، فوالله أن عبادتك لن تنجيك، لن تنجيك ولن تنزقك التوفيق. العبادة الصحيحة ففيهما جاهد، فثمة الجنة عند أقدام أبويك وأمك، أبوك وأمك. المهم هذا جريج الله يرضى عنه وعنكم جميعا ويجعلنا من الصالحين البارين الطيبين. تمضي الأيام ويتحدث أهل المدينة أهل القرية إنه هذا بنى لنا صومعة، وإذا الناس سألوا عن الزنا حرام، سألوا عن الخمر حرام، بدنا نخلص منه. فبعضهم قال نقتله، قال لا، إذا قتلناه بتفور القرية ويتمالأ علينا الناس، لا بكرهونا نبطل نشتغل. طب شو، واحد قال أفضل شيء، شوف سبحان الله دعوة الأم اللهم أري جريج وجوه المومسات، واحد قال لهم نأتي بامرأة مومس جميلة ندفع لها كثير من المال ليزني بها جريج، ثم نفضحه ثم نطرده نخلص منه. قال والله ونعم الرأي. شوف كيف تحركت قرية كاملة لتستجاب دعوة أم. هذا اللي أنا قاعد بخوفك منه إذا كنت أنت عاق لا قدر الله ولا سمح الله. بالفعل أيها الأحبة، أتي بامرأة جميلة كما وصفها صلى الله عليه وسلم، تستغني بالمجملات من حسنها، ما بدها مكياج ولا أبيض ولا أسمر ولا قوس قزح، ملك الجمال. أعطوها فلوس وقالوا لها يلا هاي اللوكيشن وعلى جريج، يقع بك جريج وإلك كمان إكسترا بونص، إلك تب إذا جريج وقع بك. الناس تمالوا وقال اذهبي فإن زنى فلك ما شئتي، خذي هالمبلغ هذا. بالفعل المرأة اغترت بالمال، وهي وظيفتها وشغلها، الله يعافينا وإياكم ما نشوفهم ما نلاقيهم ما نتعثر فيهم المومسات. فذهبت المرأة لجريج، يقال أنها كانت في أسفل الصومعة وأخذت تنادي، مرات تروح وتيجي تروح وتيجي وهي تنادي يا جريج انزل بدي أشوفك، طب طلعني عندك، وجريج لا يجيبها أبدا.
يعني هذا ليس بالأيام الطويلة، إنما على فترات تيجي يكون مشغول. قال بعض العلماء قال لئن لم يجب نداء أمه أو يجيب مثل هذه المرأة ما، فهذه المرأة أخذت فلوس. الآن إذا رجعت وقالت جريج ما شفته وما لمسني، بدها ترجعهم وترجعهم مصيبة، شغلها دخلها السلري راتب الشهري، طب ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم كان من عادة راعي أن يأتي يأوي إلى الصومعة، بحط غنم مرة بفوت بنام في مي في شوية أكل وفي ظل بفوت بنام. قالت فلما رأت الراعي مكنته من نفسها، فوقع الراعي بها فحملت من الراعي، فلما أنجبت أخذت الغلام الصغير وراحت على طول على قومها تفرحهم إن هذا الطفل الرضيع الصغير هذا ابن جريج، زنى بي جريج في الصومعة، حملت من جريج، فلما وضعت أتيتكم بولد جريج. قال صلى الله عليه وسلم فحمل الناس عصيهم فؤوسهم وذهبوا إلى الصومعة فهدموها وضربوا جريج حتى كاد يموت. العابد المصلي اللي بس ما سمع نداء أمه، أنا مش عارف اليوم هذول بيسب على أمه وبيبهدل أمه وبيبخل على أمه وبضرب أمه وبيبصق على أمه وبينزل من قدر أمه، ما الذي سيفعل به هذا؟ الله يعافينا وإياكم، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء.

ضربوه. جريج للآن مش فاهم، طب شوفي. فلما أفاق كان أغمي عليه من شدة الضرب، فلما أفاق قال علامة ليه ضربتوني؟ شوفي ليش أدمت صومع؟ قالوا أو تزني بهذه المومس وأنت أب هذا الغلام الطفل الرضيع، هذا ابنك من الزنا ومسوي لحالك سيدنا الشيخ صلاة وإفتاء وتوجيه وخطب وإرشاد، وانت رجل سيء فاسد زاني وهي ابنك من الزنا؟ والله لا نقتلك احمد ربنا يلا اطرق. قال دعوني اصلي ركعتين. عطول لجأ الى الله، في خلل، هو لم يسمع نداء امه، لم يسمع عفوا، لم يسمع دعوة امه عليه. قال دعوني اصلي ركعتين، صلى، طلب من الله ان يظهر الحق. الناس اهل القرية متجمعين والكل فرحانين، خاصة اللي دفعوا علشان يطردوه، فرحانين منهم يخلصوا منه. اهل القرية مصدومين، ماشي هدموا الصومعة ضربوه، بس لانه كان مسوي حاله سيدنا الشيخ، كان يفتينا وينصحنا، طلع خربان الشيخ فاسد. فذهب جريج للرضيع، رضيع عمره ايام، فوخز جريج الرضيع بإصبعه في بطنه، حط جريج أصبعه بطن الولد وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام كما أنطق عيسى بن مريم في المهد، فقال الغلام أبي الراعي فلان. أنطقه الله جل في علاه، أنطقه الله، قال أبوي الراعي فلان، فسماه، فاعترف الراعي كان موجود، واعترفت الزانية، وبهت الناس، أينطق في المهد لولا أن هذا الرجل عزيز على الله أن يتكلم هذا في مهده وهو ابن أيام؟ فقال أبي الراعي فلان، فبرأ الله جريج، فاعتذروا له وقالوا نبني لك الصومعة من فضة ونعطيك الذهب. قال لا، أعيدوها كما كانت. اسمعوا ما الذي يقول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا شباب يا بنات، اليوم اللي مقصر لا بتساعد أمها ولا بتسأل عن حالة أمها، أمها مريض الله لا يردها، بتطلع بتترك الغرفة وراها منكت معفس، المجامة هون والشرشف هون، الفرشاة الأسنان مسوت هون والمعجون هناك، صلاة أمها بتموت لما تقولها صلي معي، تعالي نصلي معا، وأحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي، تنهر على الأيباد وعلى الأغاني، وتارك أمها بالمطبخ واقف رجليها ذبحوها والعرق أكل منها مأكل الحم، حم الطبخ وحم الجو، وما في لا بتحط معالق ولا بتجيب المفرش ولا بتحط كاسات المي ولا، أين أنتن؟ أين أنتن؟ وينكم؟ أنا زرت عيلة في إربد قبل ما أختم الحلقة. في إربد كان الأولاد يقومون بدور البنات، مرة عند امرأة فاضلة في إربد عندها 4 أولاد الله يحفظهم، 1 ضابط وواحد مهندس واثنين باقيين ما معلمين، والأربع الحلوين يقومون بالشطف والمسح والطبخ والجري كله. يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن العجوز أم جريج دعت على جريج اللهم أوقعه في المومسات لوقع والعياذ بالله. دير بالك من دعوة أم أو أب. أنا أختم هذه الحلقة سائلة المولى أن يجعلني وإياكم من الصالحين، من البارين، من الطيبين، من الذين يسعدون والديهم، ينفقون عليهم، يحبونهم، يحترمونهم، يقدرونهم، يتذللون ويتواضعون لهم. مأمون شحادة أبو ينال ما يسر هذه الحلقة، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية. حبيبنا عبد الرحمن أبو رياش، وأخيرا كريم الجميل الطيب خالد رمزي البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه عظيم بأثره، تفصيل بيميز الموظف المنظم من الفوضوي والإداري المحترف من الهاوي، اسمه التوقيع الإداري الكامل. كثير ناس بوقعوا خربشة فوق ورقة وبيعتبروا الموضوع خلص، الحقيقة التوقيع الناقص ممكن يفقد قيمته القانونية، يفتح باب الإنكار، يحملك مسؤوليات ما توقعتها، يخلي الورقة بلا أثر إداري. التوقيع الإداري الكامل له 4 عناصر. العنصر الأول التوقيع نفسه، هو إثبات إرادتك ووعيك بمضمون الورقة اللي وقعت عليها، بين قوسين بصمتك القانونية والإدارية. العنصر الثاني الاسم الكامل. التوقيع وحده ممكن يكون مبهم، الاسم بوضوح مين بالضبط وقع بيمنع أي لبس أو إنكار لاحق. العنصر الثالث التاريخ، لحظة التوقيع بتحدد متى صار هذا الالتزام وصلاحية القرار والتسلسل الزمني للمراسلات، فبدون تاريخ الورقة معلقة بالزمن. العنصر الأخير المسمى الوظيفي، بيحدد صلاحياتك بالتوقيع والصفة اللي وقعت فيها، مدير، موظف، مفوض، فبدون المسمى ممكن يتشكك بأهليتك لاتخاذ القرار. كل عنصر غير موجود بيساوي ثغرة كبيرة ممكن توقع فيها كموظف مثالي. توقيع بلا اسم يعني إنكار محتمل، توقيع بلا تاريخ ممكن يكون نزاع زمني، توقيع بلا مسمى وظيفي ممكن يكون طعن بالصلاحية. التوقيع لحاله ورقة ممكن نسميها أو نوصفها ورقة هشة قانونياً وإدارياً. الموظف العادي بخربش توقيعه بيمشي وبتفاجأ لما الورقة ترجع لأنها ناقصة أو بلا قيمة. الموظف المثالي بيوقع توقيع كامل بكل ورقة حتى لو وثيقة داخلية، بفهم إن الورقة بتعمر أكثر منه بالشركة. 3 إجراءات عملية لتطبق هاي القاعدة. احفظ صيغة موحدة لتوقيعك الإداري بكل وثائقك، راجع الورقة قبل التوقيع مش بعده، خد نسخة من كل ورقة وقعتها. الخلاصة، التوقيع الناقص يعني التزام ناقص، التوقيع الكامل هوية كاملة، حماية كاملة، احترافية كاملة. كل ورقة وقعتها راح تعيش بأرشيف الشركة سنين، خليها تعكس مستواك المهني مش عجلتك المهنية. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع كامل بحط لب

التملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله

0: على نفسه الرحمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى، كتب بمعنى فرض وحتم، لأن الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح بيعب البلد صياح يكره، ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه، في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث، ولماذا فعلوا هذا، ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون، ولماذا ميت، لماذا دمروا غزة، ولماذا. الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله، غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم، ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وموضوع اليوم بعض الآداب الإسلامية، ولكن بمصطلح جديد شاع بين الناس، ألا وهو الذوق. ونقصد بالذوق أدبيات التعامل مع الناس، جمال التعامل بأشكاله المتعددة، النفس المرهفة الجميلة، الموقف الجميل، التصرف الجميل، الحركة الجميلة، اللمسة الجميلة، الكلمة الجميلة، جمال النظام، جمال النظافة، جمال الأناقة، جمال التناسق والانسجام، جمال في البيت، جمال في مكان العمل، جمال في الطريق، جمال في الأمكنة العامة. ونقصد بالذوق أيضا النفس الشفافة التي تفهم الخطأ وتقدر وقوعها فيه من نظرة العين وابتسامة الوجه. إن الحياء شعبة من الإيمان، والحيي هو الذي يفهم خطأه من لمحة عابرة ونظرة حائرة. أيها الإخوة الكرام، الناس أجناس، فمنهم من اعتقد خطأ أن الذوق والأدب والخلق الرفيع والرقي الحضاري كل هذه قيم غربية خالصة ولا تكتسب إلا في المدارس الأجنبية، ومنهم من تربى على الأدب والرقي والذوق وظن خطأ أن الإسلام عكس ذلك، فتراه حينما يسمع كلمة متدين ينتظر منه عدم اللياقة وعدم النظافة وعدم النظام، فصار الذوق عند هذا الإنسان الواهم حاجزاً بينه وبين الدين. ومن الناس من ظن أن الإسلام في المسجد ليس غير، لذلك يقول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وبالتالي فالأدب والرقي والحضارة وكذلك إدارة الحياة جميعها ليس لهذا علاقة بالدين، والحقيقة أن ما لله لله وما لقيصر لله. وسنعرف أيها الإخوة إن شاء الله تعالى، وسيتأكد لنا أن الذوق والأدب والرقي والحضارة والشفافية والجمال والنظافة والنظام هي أصول كبيرة من أصول هذا الدين. إن الإسلام جاء لتنظيم الحياة وإدارتها والسمو بها، فالإسلام هو الحياة الكاملة. أيها الإخوة الكرام، حضوراً ومستمعين، الإنسان المتدين الذي فهم الإسلام عبادة شعائرية ليس غير، صلاة وصياما وذكرا وتسبيحا، وهو حريص على هذه العبادة، لكنه لم يفهم أن الذوق جزء أساسي من أخلاق المسلم، وأن الله لا يرضيه أن يؤذي الناس بكلمة أو بتصرف، فإذا عامل الناس بغلظة وبشيء من عدم الذوق فتكون النتيجة أنه يفتن الناس عن دينهم، فيصبح تدينه سبباً لبعد الناس عن الإسلام. وتجد من حوله يقولون منذ أن تدين أصبح فظاً غليظاً غير مهتم بمظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، أوحي إليه وأوتي القرآن وأوتي المعجزات، تمثل فيه الكمال البشري، يقول الله تعالى
مخاطبا له: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى أقسم الله بعمره الثمين فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. النبي صلى الله عليه وسلم جميل الخلق، حسن النطق، أوتي جوامع الكلم، عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. ومع كل هذه الخصائص والكمالات التي هي في القمم، يقول الله له: على الرغم من كل ذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس بسيد الخلق ولا بحبيب الحق، ولم يوحى إليه ولم يؤت جوامع الكلم، وهو مع هذا فظ غليظ في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، متجهم في نظراته، قاس في تعليقاته. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، ولنبدأ بالأدب مع الوالدين، أو ولنبدأ بالذوق في التعامل معهما. في المنهج الإلهي إرشادات كثيرة جدا، نكتفي بواحدة: الاستئذان في الدخول على الأب والأم، تجسده آية في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. آية في القرآن الكريم الذي تعبدنا الله بتلاوته إلى يوم الدين، آية ترسخ قاعدة من قواعد الذوق. وبعد ذلك يقول من يقول إن الإسلام ينظم الحياة في المسجد، ليس غير، إنه ينظم الحياة كلها، إنه ينظم الحياة حتى في غرفة النوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، أأستأذن على أمي مرة ثانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، للمرة الثالثة، أأستأذن على أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فاستأذن على أمي. هذه واحدة من مئات التوجيهات المتعلقة بالأدب مع الوالدين. ومن الأدب في التعامل مع الزوجة، وهناك توجيهات لا تعد ولا تحصى، أكتفي بواحدة: من الأزواج من يهدد زوجته مرارا وتكرارا، هزلا وجدا، قائلا: سأتزوج عليك. أين الذوق في التعامل مع المرأة؟ منهم من يعد هذا من المزاح، في حين أن هذا الأمر يجرح المرأة جرحا شديدا ويردها ردا بليغا. ولا تنسى، وإليك هذا الحديث الطويل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، فقد جلست السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تقص عليه 10 قصص عن زوجات مع أزواجهم، وظلت تحكي حتى وصلت إلى القصة الأخيرة. قالت: وآخر الأزواج اسمه أبو زرع، كان رقيقا مع زوجته، يحبها وتحبه، عاشت معه أحلى الأيام. ثم قالت السيدة عائشة: غير أنه طلقها. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. سألته مرة: كيف حبك لي؟ فقال لها: كعقدة الحبل. فكانت تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟
فيقول على حالها أراد أن يطمئنها. هذا ذوق رفيع في التعامل مع الزوجة. إذا خرجنا إلى الشارع، كنا في البيت مع الوالدين أو مع الزوجة، فإذا خرجنا إلى الشارع، من الذوقيات المفقودة في الشارع تلك الأصوات المزعجة لأبواق السيارات التي يتفاخر بها أصحاب السيارات، صغيرة كانت أو كبيرة، فتجد صاحب المركبة يقف أسفل البيت وينادي ببوق مركبته من في الطابق العلوي بدلاً من أن يصعد إليه، يريح نفسه ويتعب الآخرين باستخدام آلة التنبيه، فيأتي الإسلام ويرد للشارع ذوقياته المفقودة. يقول الله تعالى: وافهموا الآية على نحو موسع، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نعم أيها الإخوة، إن الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنظم وتهذب سلوكيات الناس. إن من حق الناس عليك ألا تزعجهم، فمنهم النائم، ومنهم الطالب الذي يدرس، ومنهم المريض، ومنهم الذي يصلي، واعلم أن الشارع ليس ملكك وحده. ومن التصرفات العجيبة أنك تجد سائق السيارة لا يسمح لسيارة خلفه أن تتجاوزه، وإذا سألته ما السبب لم يجب. والأدهى من ذلك أن هذا التصرف أصبح عملية لا شعورية من كثرة ما تعود عليها، ولكن الإسلام يعلمنا الذوق في هذا الموقف. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ينبغي أن نفهم الآية بمعناها الواسع. افسحوا ليس في المجالس ولكن في الطرق أيضا، افسحوا يفسح الله لكم، من قلة الذوق أن تضيق الطريق على الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، من هذه الثلاثة أن تفسح له في المجلس. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء أعرابي فتزحزح له، النبي تزحزح لأعرابي على الرغم من أن المسجد لم يكن ممتلئا، فقال هذا الأعرابي وقد لفت نظره هذا التصرف: يا رسول الله لم تزحزحت؟ إن في المسجد سعة. فقال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم إذا جاءه أخوه أن يتزحزح له. ومن يقول بعد هذا: خذوا الذوق وتعلموه من الغربيين. إماطة الأذى عن الطريق، هل من الأدب والذوق إلقاء القمامة في الشارع؟ تجد الرجل ينظر يمينا وشمالا ويقول في نفسه: هل يراني من أحد؟ وكأنه يختلس النظرات كالذي يسرق شيئا ثم يلقي بالقمامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق أن تأخذ الأذى من الطريق وتضعه في مكانه الصحيح، لا أن تلقي الأذى في الطريق، فما بالنا بمن يلقي الأذى في الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رائع رواه الإمام البخاري ومسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمدخن مثلا يؤذي من حوله، وقد ثبت أن الذي يجالس المدخن يتأذى بثلث مضار الدخان. فالمدخن يؤذي من حوله. إذن بناء على هذا الحديث الصحيح
الذي ورد في البخاري ومسلم الملائكة تتأذى من المدخن. يقول عليه الصلاة والسلام في الأدب في الطريق، يقول: إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام يضع منهجاً للمسلم إذا كان مضطراً أن يجلس في الطريق أو أن تكون له دكان على الطريق العام. الاستئذان أيها الإخوة، خرجت من بيتك إلى الشارع وقد تحدثت عن آداب الطريق وطرقت باب أخيك، تقول أنت: إنه أخي، إنه صديقي، لكننا نقول: إنه الذوق في المعاملة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومعنى تستأنسوا أي تتأكدوا أنهم مستعدون لاستقبالكم. وتستأنسوا في القرن 21 معناه أن تتصل به هاتفيا وأن تأخذ منه موعدا. كلمة جميلة كلها ذوق. تستأنس أي تضمن أنه سيأنس بك صديقه. أحيانا تذهب من دون موعد تجده يعتذر لك، إنه لن يستطيع أن يستقبلك، فتغضب غضبا شديدا وتقيم الدنيا ولا تقعدها. من الذوق ألا تغضب. يقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إياك أن تغضب إن اعتذر أخوك عن أن يستقبلك. الآن الرفق في قرع الباب من السلوكيات غير الطيبة والبعيدة كل البعد عن الذوق. أن تجد مثلا من يدق جرس الباب ثم يقف في وجه الباب أمام العين الساحرة ويضع يديه الإثنتين على الباب. انظر إلى أدب الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقفوا أمام الباب ولكن شرقوا أو غربوا. الحركة اللطيفة. هناك من الناس صنف لا يراعي الآداب العامة، تجده بعدما يدخل مكانا سواء كان بيتا أو مصعدا أو سيارة يغلق الباب بشدة، فتارة يكسر الزجاج وتارة يفزع الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. اجعل هذا الحديث منهجا لك، هو طريقك إلى الذوق الرفيع. التطفل في الدعوة. أحيانا يدعوك أحد أصدقائك لطعام في يوم كذا، وفي هذا اليوم تذهب لصديقك ولكن ليس وحدك، تأخذ معك شخصا آخر، فيصاب صاحب البيت بصدمة لهذا التطفل. دعي النبي صلى الله عليه وسلم هو وخمسة من الصحابة عند أحد الأنصار، وفي أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم والخمسة وإذا بصحابي آخر يتبعهم ويمشي معهم حتى وصلوا إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت: إن هذا تبعنا، فإن شئت فأذن له وإن شئت فليرجع. فقال الداعي: بل آذن له يا رسول الله، إنه موقف محرج وبخاصة لصاحب البيت وأهله، فالطعام لعدد معين وقد تكون الأماكن على الطاولة لعدد معين، فإذا زاد هذا العدد فما العمل؟ ولكن انظر إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ألا يضع صاحب البيت في مأزق وحرج فبادره وشرح له الموقف وخيره. بعض الناس يدخل بيت صديقه تجد عينيه تتحركان بسرعة تبحث عن الهاتف، فإذا رأى الهاتف رفع السماعة وبعدها يستأذن صديقه باتصال واحد سريع وهو يعلم أن صديقه لن يرفض له طلبا،
فكيف يرفض له طلب وقد أمسك بالهاتف؟ ثم يبدأ بالاتصال فيتصل بجدة مثلا ويستمر هذا الاتصال نصف ساعة. هل هذا من الذوق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وهل يراعي حياء الناس إلا من كان عنده ذوق؟ تجده يرى القلم في جيب زميله يقول له إنه قلم جميل وإنها لكلمة لها معنى، فما على الزميل إلا أن يقول له تفضل فيأخذ منه القلم. إلى هؤلاء نوجه إليهم الحديث الشريف: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر:

0: آخر سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما، ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني تبدا توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة تزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، أنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. مع 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً بناء على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك. ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك لأن الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون، وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. 5 خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكده برسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فورا وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي، ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: آمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.